الحياة وينال رضا من الرب، ومن يخطئ عني يضر نفسه، كل مبغضية يحبون الموت. إزاي كل يوم نبقى حافظين نفسنا عند أبواب الحكمة؟ ودي بركة عظيمة إن إحنا يبقى كل يوم عندنا شركة مع الحكمة. الطريقة الأكيدة والواضحة يبقى عندنا شركة يومية مع الحكمة إن إحنا نحفظ كل يوم قوائم أبواب الحكمة ونسهر عند المصريع بتاعتها كل يوم، إن إحنا نرتبط بكلمة الله كل يوم. وأنا عايز أكلمك النهاردة وأكلمك عن خلوتنا. الخلوة يعني الوقت الصغير اللي بناخده كل يوم، كل واحد لوحده يفتح كتاب مقدس ويقرأ الكتاب ويصلي اللي قراه، وده بيملاه بالحكمة. الكتاب المقدس فيه تشبيهات حلوة قوي لكلمة الله، مثلا متشبه بمرآة، مراية يعني، في يعقوب 1:23 يقول كده: فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة. فالكتاب المقدس عامل زي المراية، تديني حكمة أشوف عيوبي وأخطائي وتصلح أخطائي كمان. الكتاب المقدس كلمة الله زي الأكل، إرميا بيقول كده في صحاح 15:16: وجد كلامك فأكلته، كان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. كمان كلمة الله عاملة زي المشير، يقول كده كاتب مزمور 119: أيضا شهاداتك هي لذتي أهل مشورتي. إحنا بندفع فلوس كتير قوي عشان نروح عند واحد يدينا مشورة أو يساعدنا نفسيا أو نسمع منه كلمة كده تفيد حياتنا، أو نروح لواحد لايف كوتشنج كده عشان يساعدنا. أحسن وأعظم لايف كوتش في حياتك ممكن يبقى كلمة الله. كمان الكتاب المقدس بيتشبه بالمطرقة أو بالنار، هنلاقي الكلام ده في سفر إرميا. ويعني مطرقة ونار يعني الحاجات الصعبة اللي في شخصياتنا كلمة الله تنزل عليها عشان تزبطها، وتحوش مننا العناد، وتحوش مننا الكلمات الصعبة واللسان الصليط والأفكار المش مظبوطة، وزي النار اللي تحرق مننا أي حاجة شوائب في حياتنا. الكتاب المقدس كمان عامل زي الأم في حنانها ومحبتها وفي رؤيتها. إزاي وقت الخلوة يبقى مليان؟ أشجعك بكلمتين: الانتظام والالتزام. اقرا الكتاب كل يوم واقرا بانتظام، امشي سفر سفر وصحح صحاح. اختم معاك بحاجه مهمه في ثلاث حاجات اسمهم مفيش مشاكلنا مع الكتاب المقدس والخلوه: مفيش وقت، مفيش فهم، مفيش نفس. بس اشجعك اخلق وقت للكلمه، ولما يكونش عندك نفس قول يا رب اديني نفس، ولما يكونش عندك فهم استخدم ادوات تساعدك، خلي ربنا يديك فهم وتفهم كل اللي تقراه. أشجعك إنك كل يوم ترى الكتاب المقدس، اقرأ مصليا وصلي قارئا، هتمتلئ وهتمتلئي من حكمة جاية من السماء.

إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح، فإننا أشقى جميع الناس. ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضاً قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيى الجميع.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 75 لإمام المغنين على لا تهلك، مزمور لآساف، تسبيحة.
2: نحمدك يا الله، نحمدك، واسمك قريب، يحدثون بعجائبك.
3: لأني أعين ميعادا، أنا بالمستقيمات أقضي. ذابت الأرض وكل سكانها، أنا وزنت أعمدتها. قلت للمفتخرين لا تفتخروا، وللأشرار لا ترفعوا قرنا. لا ترفعوا إلى العلا قرنكم، لا تتكلموا بعنق متصلب.
2: لأنه لا من المشرق ولا من المغرب ولا من برية الجبال، ولكن الله هو القاضي، هذا يضعه وهذا يرفعه. لأن في يد الرب كأسا وخمرها مختمرة، ملآنة شرابا ممزوجا، وهو يسكب منها، لكن عكرها يمصه، يشربه كل أشرار الأرض. أما أنا فأخبر إلى الدهر، أرنم لإله يعقوب.
3: وكل قرون الأشرار أعضب، قرون الصديق تنتصب.

المصريين في كلامهم بيستخدموا الشمس عشان يوصلوا معاني مهمة، بيحطوا الشمس في عبارة ليها معنى. فلما اليوم يبقى كئيب ومتضايقين يقولوا يوم ما طلعتلوش الشمس، لأنهم بيحبوا الشمس قوي. ولما يحبوا يوصفهم مكان مستحيل حد يوصله أو حتة خفية بيقولوا مكان ورا الشمس أو رايح ورا الشمس. سليمان استخدم الشمس برضو في سفر الجامعة لكن بطريقة مختلفة، استخدم 29 مرة كلمة تحت الشمس عشان يوصل معنى مهم جدا، حاجة هو كان شايفها تحت الشمس.

كلمة تحت الشمس اللي استخدمها سليمان في سفر الجامعة هي بتشرح منظور سليمان الأرضي، لأن كل حاجة على الأرض هي فعلياً تحت الشمس. سليمان قعد يبص على كل حاجة موجودة على الأرض، كان حاطط الشمس هي المقياس اللي يبص تحته، هو ده السقف اللي مش هيطلع فوقيه، فقعد يتأمل في كل حاجة بتحصل تحت الشمس. 29 مرة بيحكي لنا عن حاجات بتحصل تحت الشمس، حاجات لما جمعهم كلهم على بعض طلع بنتيجة قوية جدا، باطل الأباطيل والكل باطل، إن كل ده ملوش لازمة. شاف الغنى وشاف الحكمة وشاف الحياة وشاف الموت، اتكلم عن الثروات واتكلم عن التاريخ واتكلم عن الحكماء واتكلم عن الجهلاء. هو لف لفة كبيرة قوي في الأرض وحب يدور على معنى، في النهاية طلع بكلمة باطل أباطيل. الإنسان اللي عايش تحت الشمس هو محدود في إدراكه ومحدود في مفهوميته ومحدود في نظرته لو فضلت بس تحت الشمس، لكن في اللحظة اللي بيقرر فيها أنه يرفع عينيه فوق الشمس عشان يشوف الله خالق الكل، في اللحظة دي المنظور بيتغير، في اللحظة دي الإدراك بيتغير، في اللحظة دي كل حاجة على الأرض بيبقى لها معنى تاني، بتبقى الحياة بدل ما هي باطلة بتبقى فرصة لتمجيد الله، وبيبقى الموت بدل ما هو نهاية قصة هو بداية حياة أبدية، وبيبقى التعب بدل ما هو باطل بيبقى تعب لإكرام الله، تعب عشان أتمم مشيئة الله في الأرض. فهم معنى تحت الشمس مهم جدا عشان نفهم اللي كان سليمان بيقصده وبيقوله في سفر الجامعة. كان سليمان بيوضح أن كل المجهودات البشرية ممكن تكون عديمة القيمة النهائية لما بيتم التعامل معها بس وكأنها مطلقة، لكن لما بنشوف التعاملات البشرية وكل حاجة بتتم تحت الشمس على أنها جزء من خطة أكبر أساسها فوق الشمس، أساسها الله خالق كل شيء، الوضع بتغير. أنا النهاردة بدعوك أنك ترفع عينيك فوق شوية، فوق الشمس، وتشوف أن هناك إله حكيم، صالح، محب، متحكم، للقدرة، للقوة، للسلطان. مكتوب عنه أنه ليه السماء وليه الأرض، ليه المسكونة والساكنين فيها، ليه الليل، ليه النهار. هو إله عظيم، إله قدوس، إله مهوب، إله ما خلقش الدنيا وسابها تمشي لوحدها، لا، هو مسيطر على كل شيء. لو أنت هتفضل زي سليمان عينيك حدودها تحت الشمس هتشوف حاجات كتير قوي ملهاش معنى، ملهاش قيمة، تعب على الفاضي، لكن لو عينيك اترفعت شوية لفوق وقدرت تشوف الله العظيم المتحكم في المشهد هتقدر تشوف كل حاجة تحت الشمس بمعنى تاني. بولس بيقول في كلوسي 3: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. احنا مطالبين نعيش على الأرض ونستمتع بكل عطايا الله الجميلة لينا فيها، احنا لينا دور هنا، لكن حاجة مهمة قوي واحنا عايشين على الأرض ان عينينا تعدي حدود تحت الشمس وترى ما فوق، نهتم بما فوق. تبقى كل حاجة بنعملها على الأرض احنا شايفين كويس ان اللي بنعمله هنا ليه مردود في الأبدية، لنظرة فوق مختلفة عن اللي شايفينه هنا. لكل واحد عايش تحت الشمس بيبص تحت الشمس بس، النهاردة ارفع عينيك فوق شوية لترى خالق كل شيء وترى حياتك بطريقة مختلفة وتستمتع مدة أيام حياتك.

أشكرك يا رب من أجل سماوات جديدة يا رب، سماوات مفتوحة فوق بلادنا في الزمن ده يا رب. أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه نصلي وما نشعرش

الزمن يا رب فيه تستجيب يا رب السماوات لصلاة شعبك يا رب. أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه كمان يا رب إحنا نستجيب للزرع اللي أنت بتزرعه فينا وأرضنا تستجيب يا رب للبذار يا رب اللي أنت بتزرعها يا رب فينا. أشكرك من أجل يا رب

ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا، حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات، فصنعوا له هناك عشاءً، وكانت مرثا تخدم، وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه. فأخذت مريم مناً من طيب ناردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع، ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه، وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي المزمع أن يسلمه: لماذا لم يبع هذا الطيب بثلاثمائة دينار ويعطى للفقراء؟ قال: هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقاً وكان الصندوق عنده، وكان يحمل ما يلقى فيه. فقال يسوع: اتركوها، إنها ليوم تكفيني قد حفظته، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين.

أخة المتألمين، يلي شايف الظلم والقسوة والقتل والإبادة والشر مش بيهدى، ده بيقيد زيادة. ارحم، تراقف، تحنن، اشفي. انت الوحيد اللي تقدر تسند، تشجع، تعزي. بنصلي لأجل إظهار العدل وتحقيق الرحمة، حقك ومعرفتك ينوروا حتى وسط كل العتمة. يا رب، يلي شايف الوجع وسامع الأنين، يلي فاهم كويس صرخة المتألمين، انت ضابط الكل، انت عندك الحل، انت سامع للصلاة ومستجيب. آمين.

يا رب بشكرك لأنك قبلتنا في ابنك الوحيد يسوع. بشكرك لأن في الصليب فتحت لينا باب وطوق نجاة يا رب جديد. بشكرك لأن ليس بأحد غيره الخلاص إلا بيسوع وحده. بشكرك لأن هو الذبيحة الكاملة، تحمل كل شيء من أجلي. بشكرك لأن دم يسوع يطهرنا من كل خطية. عشان كده رب احنا عايزين نعظمك ونباركك ونديك المجد والكرامة والتسبيح اللايق بشخصك.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيز المستمع اختي الغالية، واحنا في آية جديدة وفكرة جديدة، انجيل لوقا الاصحاح الاول وعدد 46 يقول: فقالت مريم العذراء القديسة المطوبة مريم قالت التسبيحة الجميلة: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع عمتي، فهوذا منذ الآل جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. في الحقيقة في الميلاد كان في 5 تسبيحات جميلة: تسبيحة العذراء القديسة مريم، وعندنا تسبيحة زكريا، عندنا تسبيحة الإصابات، وعندنا تسبيحة يوحنا الشيخ، وتسبيحة حنة بنت فانوئيل اللي كانت موجودة في الهيكل. واحدة من تسبيحات 5 للعذراء القديسة المطوبة مريم، وهي بتقول تعظم نفس الرب، بتديله كل التعظيم، بتديله كل المجد، تعظيم للرب. لكن كمان تقول وتبتهج روحي بالله مخلصي، وهنا ابتهاج بصانع الخلاص، وهي بتتمتع بهذا الخلاص: مخلصي مخلصي مخلصي أنا شخصيا. فهي من البشر تحتاج كانت إلى الخلاص، فتبتهج بهذا المخلص العظيم، تقول لأنه نظر إلى اتضاع أمته، وكأنها عايزة تقول الله ينظر إلى المتضعين. حقيقة في الميلاد وأنا بشترك مع العذراء القديسة المطوبة مريم، وهي بتقول أنا بعظم الإله القدير، وكمان بشكره لأجل صناعة الخلاص، الله مخلصي الذي ينظر إلى المتضعين ويرفع المتضعين. وفي الحقيقة حاجة من الحاجات الجميلة أنه في التسبيحة دي بتتكلم القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. هي العذراء القديسة مريم تعلمنا يعني طاعة، يعني طاعة، وهي بتتكلم وبتقول صنع بي عظائم. هذا الإله القدوس العظيم ساكن العلا اللي كل الناس يعرفوه سبحانه تعالى، وفي الحقيقة ساكن العلا، بيقول عنه كده في مزمور 93: الرب في العلا أقدر، ساكن العلا. لكن أنا نفسي أقولك عن هذا الإله الذي في العلا، سبحانه تنازل إلى أرضنا، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، نزل ورفعنا معاه، صنع بي عظائم واسمه قدوس. تقول عذراء القديسة مريم هوذا أنا آمة الرب. أتعلم من العذراء القديسة مريم الاتضاع، لكن أتعلم منها كمان أنه أنا أصدق في كلامه، وأتعلم منها كمان أنه أنا تحت أمر الرب مهما كانت الكلفة ومهما كان التمن، حتى لو ده عكس منظور الناس وكلام الناس والأمر صعب، لكن أنا تحت أمر الرب، أنا أمة الرب. حقيقة تقول منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، أنا بطوب. يا بختك باتضاعك، يا بختك باستخدام الله ليكي بقوة عظيمة، يا بختك بتمتعك بالخلاص، يا بختك كمان بالعظمة الحقيقية اللي الرب عملها معاك، صنع معاك عظائم، لكن يا بختك بطاعتك لصوت ربنا. واتعلم يا رب اديني نعمة اطيعك واستقبل منك واكون تحت امرك واتمتع بخلاصك، لكن فوق كل ده اديني اكون بكرمك وعظمك في كل رحلة حياتي. أحبك من قلبي، أشكرك لأنك نزلت عشاني، ولأنك اتجسدت عشاني، ولأن أنا موضوع سرورك، أنا موضوع مشغوليتك، أنت حبيب قلبي. أنا نفسي أقدم لك في ميلادك كل الاتضاع، كل الحب، كل التعظيم، وأعظم من كل ده أتمتع بيك كمخلص شخص لحياتي. وأنت كمان عزيزي المستمع، ربنا زي ما جيل أرضنا وزار أرضنا وتجسد، يزور قلبك زيارة خاصة وتولد جوه قلبك، والرب معاك لآية وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

سليمان كان لسه مخلص تدشين الهيكل وظهر لي الله مرة تانية. عارفين قال له ايه؟ قال له خد بالك، إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم، صلوا، طلبوا وجهي، رجعوا عن طرقهم الرديه، هيعمل ايه؟ يسمع من السماء، يغفر خطيتهم، يبرئ ارضهم. اعتقد ان ربنا عمله معانا هنا معجزه، ربنا عمله معانا في مصر معجزه، وده عشان كان في ركب سجده. انا نفسي نقف مع بعض، احنا عندنا وقت قصير نصلي فيه عشان بلدنا، ونصلي فيه عشان منطقتنا، ونصلي فيه علشان كل الامور اللي شايفينها استحاله اللي يحصل فيها حل. احنا كنا شايفين كده من 11 سنه والرب استجاب بطريقه عجيبه. هو الإله

اللي يقدر، هو وحده اللي يقدر. ارفع قلبك النهاردة، ارفع قلبك وانت عندك ثقة ويقين، ارفع قلبك وانت متأكد انه إلهك حي، ارفع قلبك لإلهك وانت شايف وفاكر اللي عمله معانا ال 12 سنة اللي فاتت هنا وفي بلدنا. ارفع قلبك عشان كل البلاد اللي حوالينا، منطقتنا العربية محتاجة لهذا الإله، محتاجة لإيد ترفع، محتاجة ليسوع، محتاجة لشفاء، محتاجة لسلام. نشكرك لأنك بتسمع، ونشكرك لأنك بتغفر، وننتظر أنك تبرئ أراضينا يا رب، تبرئ أراضينا. صلي عشان نهضة، صلي عشان نهضة في بلدنا، صلي عشان نهضة في المنطقة، صلي عشان نهضة لبيوتنا. احنا عارفين ان مفيش حل بشري، بس احنا بنثق في هذا الاله العظيم. ارفع قلبك وتعالى رنم معانا الترنيمة اللي جاية، هتيجي ومش هتتأخر. هو ما تأخرش وعمره ما بيتأخر، مواعيده غير مواعيدنا خالص، طرقه غير طرقنا. هل تثق فيه النهاردة؟ حط قلبك بالكامل، تعال رنم الترنيمة دي معانا. ارفع كل المنطقة، ارفع بلدنا. صلي وانت بترنم الترنيمة دي.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. صموئيل صموئيل، نداء في سكون الليل. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. والحب المحرر، حب المسيح، نور العالم. أصعب لحظة هي لما تحس إن السما ساكتة، محدش سامع أي صوت، وربنا بقاله كتير ما تكلمش. النهاردة هنروح لهيكل الرب والكل نايم والأنوار خفتة، هنروح لبيت عالي الكاهن ونسمع النداء بيتقال لطفل صغير وسط الضلمة: صموئيل صموئيل، نداء في سكون الليل، بين غياب الرؤية وصوت الرب. صموئيل كان طفل خادم بيعمل حاجات روتينية، والكلمة في وقته كانت عزيزة. ربنا ساب الكاهن العجوز اللي عينه ضعفت وراح ينادي للطفل اللي قلبه لسه صاحي. صموئيل في البداية معرفش الصوت، افتكره علي الكاهن بينده عليه، رد عليه، ولكنه في الآخر اتعلم درس أهم، وهو إنه يسمع صوت الرب ويرد ويقول: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. صموئيل ما بقاش نبي بالصدفة، ده بقى نبي لأنه كان متاح ومستعد. ربنا بيدور على ودان تسمع، مش بس لسان بيتكلم وخلاص، بيدور على إنسان متاح لسماع صوته طول الوقت، ومش بس كده، مطيع لكلامه. صموئيل عاش عمره كله وشعره بيض وهو لسه بيسمع نفس الصوت، وما خلاش ولا كلمة من كلام ربنا تقع على الأرض، كان بيطيع وبينفذ. علشان كده الصوت فضل يتكلم والله كان دايما

معاه. الخلاصة هنا بتقول الاستعداد للسماع أهم من الرغبة في الكلام. ربنا بينادي اسمك في وسط زحمة حياتك، بس محتاجك توقف الدوشة اللي حواليك وتقوله أنا سمعك، اتكلم يا رب. وامضى كده لقلبك، الله لا ينادينا لأننا مقدسون، بل ينادينا لكي يقدسنا بصوته. صموئيل ما كانش بيعرف الرب بعد لما نداه، لكن استعد وطاع وكان متاح لله فصار نبي. والحب المحرر هنا بيقولك أنا مش ساكت، أنا بكلمك في هدوء قلبك، في آية بتقراها، في فكرة بتلح عليك، إنك تعمل خير أو تساعد حد. اوعى تعتمد على خبرة السنين ولا حتى على علي الكاهن، اعتمد على ودانك اللي صغي الروحي وسمع لصوتي ودايما بتطيع الكلمة وبتسمع بقلب صادق. الآية هنا بتقولك تكلم يا رب لأن عبدك سامع، صموئيل الأول 3:9. يا رب يلي ناديت صموئيل باسمه في زمن كانت فيه رؤياك عزيزة وكلمتك نادرة، ادينا هدوء وسط زحمة يومنا، نبه أرواحنا وقلوبنا لصوتك، ادينا يا رب طاعة علشان صوتك يفضل دايما يكلمنا وما يقفش، ادينا نكون متاحين ليك، اديني أذن للتلميذ وقلب خادم، علمني إزاي أوقف دوشة أفكاري وزحمة يومي وصخب مخاوفي العالي علشان أقدر أسمع همسك الرقيق جوايا. ما تخلينيش أعتمد على عالي الكاهن ولا على خبرات البشر، بل خليني أترمي عند قدميك وأقولك تكلم يا رب لأن عبدك سامع. طهرني بالطاعة علشان صوتك ما يسكتش عني، خليني متاح وجاهز إن ننفذ مشيئتك وإرادتك الصالحة حتى قبل ما أعرف تفاصيلها. خليك أنت الكلمة اللي بترشدني والنور اللي بيفديني واللحن اللي بيطمن قلبي. أنا هنا يا رب رهن إشارتك، اتكلم فأنا مش عايز أسمع حد غيرك. آمين.

للبر والقداسة يشبع ويفيد كمان. يا بخت اللي رحيم على الناس كلهم،

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت قايمة وحاسة إني عايزة أرجع أعرف أهدأ قدام ربنا، فكنت بقول له كده: علمني من جديد أرجع واهدى جدا بين إيديك. إيه اللي شغلني مالكش رأي وحل ليه؟ إيه اللي ممكن أنا أشيل همه وإنت متقدرش عليه؟ الراحة دي هديتك لينا مع الخلاص والفداء والحياة الأبدية والبنوية. الراحة دي مطلب بشري، إنت عارف احتياجنا ليه. الراحة الذهنية والفكرية والجسدية، إنت مهتم إننا نرتاح. إذا كنت إنت اللي مش بتتعب ولا بتكل، مكتوب عنك في تكوين 2:2: وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقاً. انت عارف اننا محتاجين للراحة، عشان كده وريتنا مثال انك انت نفسك ارتحت بعد ما عملت الخليقة كلها، وكأنك كل شوية كأب حنين على ولاده بتيجي تضمنا ليك وتقول لنا تعالوا ارتاحوا فيا. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي بالروح القدس: ارتاحوا من اللي شاغل اذهانكم وسارق سلامكم، ارتاحوا من اللي شايلينه على كتافكم أنا أشيله عنكم، أنا أعرف أهتم بيه أكتر منكم. يسوع كان في الصبح باكر جدا يقوم ويروح لموضع خلاء عشان يرتاح فيا من كل اللي كان بيعمله مع كل الناس اللي بتبقى حواليه حتى التلاميذ. والكلام ده مكتوب في إنجيل مرقس أصحاح 1:35، بيقولها كده بالترجمة المبسطة: وفي الصباح الباكر قبل شروق الشمس خرج يسوع وحده وذهب إلى مكان منعزل ليصلي. كان مهم قوي الوقت ده بالنسبة لي، كان عارف إن وسط زحمة اليوم ومقابلاته الكتيرة مع جموع من البشر مش هيعرف يقضي الوقت ده معايا. كان بيرتاح فيا وفي التواصل اللي بينا. ولما أرسل التلاميذ وحدهم للقرى المحيطة ورجعوا وابتدوا يخبروه على اللي حصل معاهم، فمرقس 6:31 بيقول كده: فقال لهم: تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا، لأن القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصة للأكل. والترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال لهم: تعالوا لنذهب وحدنا إلى مكان منعزل ونستريح قليلا. أنتم محتاجين للراحة، والراحة مش يعني الكسل والنوم وإنك ما تعملش حاجة، لأ، الراحة يعني تنزل الأحمال اللي على كتافك والهموم اللي ملياك من جوه. أنت ممكن ما تعملش حاجة خالص وتبقى برضو مش مرتاح. الراحة أمر داخلي تستقبله في روحك فيدلك على اللي لازم تعمله عشان تستمتع بيه. وانت لو شايل حاجة ما تعرفش ترتاح إلا لو سلمتها لحد انت عارف كويس إنه فعلا هيشيلها مكانك بكل قلبه. والناس اللي حواليك يمكن يقدروا يشيلوا شوية حاجات عنك، لكن في أمور عميقة محدش يعرف يشيلها عنك، ويمكن انت نفسك كمان ما تعرفش تحلها ولا تشيلها. مفيش غير أبوك هو اللي يشيلها عنك، وتبقى عارف ومتأكد إن هو هيعتني بيها أضعاف أضعاف اهتمامك أنت وعنايتك بيها. وتسليم الأمور دي تسليم كامل، محتاج وعي وإدراك وإرادة. ما تسلمنيش الحاجة ولاقيك زي ما أنت شايلها معايا. صدقني أنا مش محتاج مساعدتك، أنا محتاج ثقتك، عشان من غير ثقتك وتصديقك فيا أنا ما أقدرش أعمل حاجة في اللي أنت سلمته لي ده، حتى لو كنت عايز وحتى لو كنت قادر. إيمانك مهم، هي دي معادلة السماء، ومفيش حاجة تمشي من غيرها. إذا مش واثق فيا وفي قدرتي وفي مكانتك عندي، إزاي أقدر أمد إيدي وساعدك وعينك بحق وحقيقي؟ إذا دايما متشكك مش هتقدر ترتاح، وأنا مش هعرف أشتغل وأعمل دوري معاك. عشان كده مهم قوي الوقت الخاص اللي بنقضيه سوا، اللي فيه تعرفني كويس من قريب، تتكلم وأسمعك، وأنا كمان تديني فرصة أتكلم وتسمعني. ولما يبقى عندك الودان المدربة على سماع صوتي، هتقدر تحس بيا وأنا بقولك ما تخافش، ارمي حملك عليا. وكلمتي لما توصل لقلبك والكيانك الداخلي وذهنك يتملي بيها، هتعرف وقتها تاخد خطوة الإيمان اللي فيها ترمي حملك عليا، وانت متأكد اني مش هخذلك أبدا، لأن ده مش أنا ولا دي طبيعتي. فمزمور 34 داود بيقول الكلمات دي من عدد 4: طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: إني لله لجأت فأجابني، ومن جميع مخاوفي خلصني. انظروا إليه واستنيروا فلن تخجل وجوهكم. دعوت أنا المسكينة فسمعني الله ومن متاعبي أنقذني. داود ما كانش بيجاملني، كان بيسكب قلبه في المزامير، كان عارف فين المكان اللي بيرتاح فيه بحق وحقيقي من كل دوشة حياته. فمزمور 23 بيقول الكلمات دي: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الله راعي فلن ينقصني شيء، في مراع خصبة يسكنني، إلى جداول هادئة يقودني، ينعش روحي، وعلى طرق صالحة يهديني. وده اللي عايز أعمله مع كل واحد وواحدة فيكم، أنعش روحكم ونفسكم. وده مش ممكن يحصل من غير ما تتعلموا إزاي ترتاحوا فيا. ترموا كل همكم عليا وما ترجعوش تشلوه. أنا اللي بدعيكم تعملوا كده، لأن الأحمال دي منعاكم إنكم تشوفوا أمور كتيرة أهم محتاجين تعيشوها. لكن الأحمال دي عاملة دوشة جواكم وجوا نفوسكم وأذهانكم، وعمالة تلح عليكم إنكم تلاقوا لها حلول. والحل الحقيقي إنكم تحطوها قدامي وتسيبوها، وأنا في وقته أسرع به. ثقوا فيا وفي محبتي وفي عنايتي الفائقة بيكم وبكل تفاصيل حياتكم. إبليس عايزك تلف وتدور وشيلك هموم أكتر عشان تفضل واقع تحت ضغط طول الوقت، حتى لو ضغط الخدمة. خد بالك، لازم تتعلم توقف، تتعلم ترتاح فيا، وتتعلم تسيب شوية أمور لناس تانية تعملها. ما تفرحش إنك شايل الحمل كله على كتافك، لو شايل أكتر من اللازم يبقى في حاجة غلط. يسوع قال: نيري هين وحملي خفيف. إذا تقل عليك يبقى أنت شايل حاجات مش بتاعتي، وأنا اللي أقدر أشاور لك عليها، وأنا اللي أعرف أريحك بحق وحقيقي وأنعش روحك ونفسك. آمين.

ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددناه ومعهن أناس، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع. وفيما هن محترات في ذلك، إذا رجلان وقفا بهن بثياب براقة، وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض، قالا لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو هنا لكنه قام. اذكرنا كيف كلمكن وهو بعد في الجليل قائلا: إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاة ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا الكلام.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل ساويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة. لو سمحت ركز معايا الكام دقيقة اللي جايين دول، لأنهم هيفرقوا في مفهومك ورؤيتك للآب السماوي. فرق السماء بالعام، إيه بقى الموضوع؟ الموضوع إن أبوك السماوي عايزك تعرف الحقيقة دي اللي بيعلنها يعقوب في رسالته 1:13: الله غير مجرب بالشرور. بيقول صراحة كده: لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد. ده اللي عندنا ومفهومنا عن الله. مفيش بقى قدر الله ما شاء فعل، واللي يتقال لما حد يخبطني بالعربية وأنا سايقة، ولا لما حد يتمسك وهو بيغش في الامتحان، ولا لما حد يجيله مرض مالوش شفاء. إحنا كمان لا نؤمن إن الأرض دار اختبار. الكلام ده في ثقافة الناس اللي حوالينا، ومنتشر في ثقافات تانية كتير عند الناس اللي بتؤمن بالكارما مثلا. لو حبيت تسمع أكتر تفهم أكتر، أرجوك دور واتعب علشان توصل لأعماق الحقيقة دي. أنا مش هقدر أعرض لك كل التفاصيل والشروحات اللي بتفند الفكرة دي. كل اللي أنا عايزة أكده عليكي وعليك، لو حد اتنمر عليكي أو حد اتحرش بيكي، ده مش من ربنا. وانت لو حد تطاول عليك أو ضربك وانت صغير، ده مش من ربنا. عايزة أفكركوا إن الكورونا دي مش من ربنا. أنا مش في مجال اللي أناقش مين عملها وليه ومين استغلها ومين استفاد منها، لكن اللي أنا أعرفه إن الشر ده من عمل الإنسان، اللي طبعاً بيشجعه وبيفكروا بيه والشرير. إحنا عندنا أب سماوي شافي، خالق، محيي، يعطي السلطان لأبنائه على الطبيعة والمرض وحتى الموت. إلهنا إله صالح، صنع الخيرات. أكيد مش هنطلب منه سمكة هيدينا حية. أكيد أبونا السماوي مش هنطلب بركة هيروح بعت لنا لعنة أو مرض أو موت. ده من كتر حبه يا جماعة أرسل ابنه حبيبه وحيده علشان يدينا حياة، وحياة أفضل مش حياة عادية. معقولة يدينا حياة هنا على الأرض وحياة أبدية في داخلنا ومعها سم أو موت أو مرض أو شر؟ السؤال البديهي اللي أنا نفسي صرعت معاه: مين بقى؟ أمال مين؟ هشاركك كده بشوية مفاهيم أنا فهمتها وعرفتها، وهسيبك أنت تبحث وتدور ورايا. أول حد هو سبب في الشر في العالم هو إبليس. افتكر كده في قصة أيوب، إبليس هو اللي دبر وهو اللي دمر، مش ربنا. بالعكس، ربنا حط له حدود. تاني حد سبب في الشر الناس اللي حوالينا. فكرك إن الناس عندها إرادة، مش بس أنت عندك إرادة، ده هو وهي وقرايبنا ومعارفنا والناس اللي في الشغل، الناس دي عندها إرادة. فأي شر الناس دي بتعمله هم اللي مسؤولين عنه، مش الله. تالت حد البشر في المجمل عبر التاريخ، يعني أقصد مثلا سقوط الإنسان، ده خطأ تراكمي دخل الفساد للعالم، والخطأ ده تراكم وعمال يوصل لنا نتائجه لغاية دلوقتي. ورابع حد أو آخر حد، في أضرار أو شر بيقع عليا بيبقى نتيجة اختياراتي أنا الشخصية. بمعنى أنا باكل طول الوقت أكل مليان سكريات ودهون وتكاوي، المرض أو الشر اللي بيقع عليا ده مش ربنا بعتهولي، ده بسبب أنا إهمالي في صحتي. أو حتى لو أنا مش ملتزمة في شغلي، لو أنا مش بروح في الميعاد ورفدوني، ده شر بس أنا سبب. أخيراً وليس أخيراً، افتكر إن الله غير خالق للشر. هو كل ما هو خير، كل ما هو عكس الخير ده شر، بس ده مش طالع من ربنا. بالتالي إلهنا لا يمت بصلة للشر. إلهنا إله حياة، خير، بركة، نعمة، فرح، سلام، نور وأمان. كل ما هو صالح فهو صالح للكل، ونحن به وله وفيه. أرجوك فكر تاني في اللي تاني، وإقرأ ودور، وهطلب منك كمان تفتح رسالة يعقوب الإصحاح الأول وتقراها تاني. أبونا السماوي، بشكرك لأنك بتعلن الحقيقة دي ليا ولإخواتي، إن أنت صالح وإن أنت مصدر كل خير وفرح وسلام، وإن أنت مش بتجربنا بالشرور، مش بتبعت لنا مرض، مش بتبعت لنا موت، مش بتبعت لنا أي حاجة وحشة، بالعكس أنت المنقذ، أنت المخلص. أمين.
2: جديد على راديو الحياة الأفضل.
3: لو الجبال اتقلبت

وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون: أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب: لا تخافي يا ابنة صهيون، هو ذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان. وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا، ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه وأنهم صنعوا هذه له.

مزمور 91 بيقول: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه. كلمات المزمور دي بحبها قوي، في ظل كل الظروف الصعبة والتقيلة اللي احنا بنعدي بيها، في ظل ما احنا شايفين انه العالم حوالينا بينهار، في ظل ما احنا شايفين الظلم والموت والشر هو اللي بيسود، محتاجين سلام الله، سلام الله الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبنا، يحفظ أفكارنا، يحفظ نفسنا الوقت اللي جاي من الانهيار. اطلب معايا وقول له: يا رب انت ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه. مش عايز اتكل تاني يا رب على أي أمور، مش عايز اتكل على مال ولا على علاقات ولا على أي ضمان تاني، أنا عايز اتكالي يكون عليك وحدك وسلامي فيك أنت بس. قول معايا الترنيمة دي: سلامك فائق العقول.

وانا ليه اخاف وانت الاله؟ قلوب الملوك في ايدك، جدول مياه، وسط الاوجاع وفي الاتعاب تديني نور يا رب، نصره تفتح ابواب.

خلينا نفتكر مع بعض كام مرة الله حفظنا فيها، كام مرة حسيت إن ربنا بجناحه بيظللك، كام مرة حسيت إنه بيخبيك في حضنه في وسط الشر، في وسط الألم، في وسط مشاكل كتير ما كنتش تعرف إزاي ممكن تطلع منها. خد وقت كده تشكره وتقوله أشكرك على كل مرة إيديك غطتني، في كل مرة حضنك سطرني، في كل مرة حمايتك ما فرقتنيش. اطمن خايف ليه؟

كلمات التميمة اللي جاية بتقول ما فارقنيش أبداً أبداً، إحسانك ما فارقنيش من وانا حتى لسه في رحم الأم، الرحمة شالتني وما سابتنيش.

دوب قلبي يا رب، دوب قلبي بحنانك، خليني أتسيبي وأنا ساجد قدامك بحب ميته.

صلي معي الكلمات دي، قولي يا رب أشكرك لأجل حفظك ورعايتك وحمايتك لينا. شكرا لأننا مش متسابين ولا للظروف ولا للناس ولا للشر ولا للأحداث اللي بتحصل في العالم، لكن أشكرك يا رب لأنك ليك في حياتنا خطة عظيمة، وكل حاجة بتحصل في حياتنا أنت ليك سلطان عليها. وحتى إن سمحت يا رب نعدي بوقت ضيق أو وقت صعب، أنت هتكون معانا، أنت هتكون وسطينا في أتون النار، هتنقذنا، هتدينا سلام، هتخرجنا متنقيين ومتغيرين على صورتك وشبهك، هتفرحنا بوجودك معانا وهتمسح دموعنا.

يا رب بنثق إنه ليس من صعب أو ضيق أنت ما غلبتوش، لأنك قلت في كلمتك في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. زي ما حضراتكم عارفين احنا ماشيين في البرنامج ده في سفر الأمثال لأنه مليان بالحكمة اللي جاي من فوق. سليمان الحكيم اللي كتب سفر الأمثال اللي احنا بنتعلم منه ده وبنتأمل فيه كتب 3000 مثل أو أكتر. الكلام ده هنلاقيه في ملوك الأول أصح 4 آية 32، أكتر من 3000 مثل. لكن السفر اللي معانا ده فيه من أمثال سليمان حوالي 513 أو أكتر من أمثال سليمان 3000، وبقية الأمثال مختلفة من ناس كتاب آخرين لسليمان أو سليمان جمعهم موجودين في سفر الأمثال. احنا في الحلقة دي بنختم كلماتنا في أصحاح 8. أصحاح 8 بيقدم الحكمة في معناها وفي عملها وفي طبيعتها، واتكلمنا انه الحكمة في الآخر يعني هي شخص المسيح، فهو الحكمة النازل من السماء. تعالوا نشوف الوصية الأخيرة في الأصحاح ده، ودي حاجة مهمة لنا النهاردة. بيقول كده الحكيم: فالآن أيها البنون اسمعوا لي، فطوبى للذين يحفظون طرقي، اسمعوا التعليم وكونوا حكماء ولا ترفضوه، طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصاريعي، عند أبوابي يعني، حافظا قوائم أبوابي. يا بخت الشخص اللي كل يوم بيجي يرتبط بي، عارف السكة بتاعته معايا. يا بخت الشخص اللي بيمشي معايا مش على سطر ويسيب سطر ويسيب 10 أسطر، لا كل يوم كل يوم، لأنه من يجدني يجد الحياة وينال رضا من الرب، ومن يخطئ عني يضر نفسه، كل مبغضية يحبون الموت. ازاي كل يوم نبقى حافظين نفسنا عند ابواب الحكمة؟ ودي بركة عظيمة ان احنا يبقى كل يوم عندنا شركة مع الحكمة. الطريقة الاكيدة والواضحة يبقى عندنا شركة يومية مع الحكمة ان احنا نحفظ كل يوم قوائم ابواب الحكمة ونسهر عند المصاريع بتاعتها كل يوم، ان احنا نرتبط بكلمة الله كل يوم. وانا عايز اكلمك النهاردة واكلمك عن خلوتنا. الخلوة يعني الوقت الصغير اللي بناخده كل يوم، كل واحد لوحده يفتح كتاب مقدس ويقرأ الكتاب ويصلي اللي قراه، وده بيملاه بالحكمة. الكتاب المقدس فيه تشبيهات حلوة قوي لكلمة الله. مثلا متشبه بمرآة، مراية يعني، في يعقوب 1:23 يقول كده: فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة. فالكتاب المقدس عامل زي المراية، تديني حكمة اشوف عيوبي واخطائي وتصلح اخطائي كمان. الكتاب المقدس كلمة الله زي الأكل، إرميا بيقول كده في صح 15 آية 16: وجد كلامك فأكلته، كان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. كمان كلمة الله عاملة زي المشير، يقول كده كاتب مزمور 119: أيضا شهاداتك هي لذتي أهل مشورتي. احنا بندفع فلوس كتير قوي عشان نروح عند واحد يدينا مشورة أو يساعدنا نفسيا أو نسمع منه كلمة كده تفيد حياتنا، أو نروح لواحد لايف كوتشنج كده عشان يساعدنا. أحسن وأعظم لايف كوتش في حياتك ممكن يبقى كلمة الله. كمان الكتاب المقدس بيتشبه بالمطرقة أو بالنار، هنلاقي الكلام ده في سفر إرميا. ويعني مطرقة ونار؟ يعني الحاجات الصعبة اللي في شخصياتنا كلمة الله تنزل عليها عشان تزبطها، وتحوش مننا العناد، وتحوش مننا الكلمات الصعبة واللسان الصليط والأفكار المش مظبوطة، وزي النار اللي تحرق مننا أي حاجة شوائب في حياتنا. الكتاب المقدس كمان عامل زي الأم في حنانها ومحبتها وفي رؤيتها. إزاي وقت الخلوة يبقى مليان؟ أشجعك بكلمتين: الانتظام والالتزام. اقرأ الكتاب كل يوم واقرأ بانتظام، امشي سفر سفر وصح صحاح. اختم معاك بحاجة مهمة في 3 حاجات اسمهم مفيش مشاكلنا مع الكتاب المقدس والخلوة: مفيش وقت، مفيش فهم، مفيش نفس. بس اشجعك اخلق وقت للكلمة، ولما يكونش عندك نفس قول يا رب اديني نفس، ولما يكونش عندك فهم استخدم ادوات تساعدك، خلي ربنا يديك فهم وتفهم كل اللي تقراه. أشجعك إنك كل يوم ترى الكتاب المقدس، اقرأ مصليا وصلي قارئا، هتمتلئ وهتمتلئي من حكمة جاية من السماء.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة ده، من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 150.
2: هللويا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوق التصويت، سبحوه بصنوق الهتاف، كل نسمة فلتسبح الرب. هللويا.

قصص كتيرة قوي بتبتدي بعبارة في ستينات القرن الماضي، في السبعينات، قصص كتيرة قوي بتحكي عن زمان، وكأن الناس نفسها ترجع أيام زمان دلوقتي. كل جيل شايف الجيل اللي بعده مفهوش بركة، أو إن البركة بتقل، أو إن الخير بيقل، مع العلم بأن الدنيا بقت أكتر راحة جيل ورا جيل. السؤال بيقول ليه دايماً الناس شايفة أن أيام زمان أحسن، مع أن القصة مش كده؟ تعالوا نشوف سفر الجامعة بيقول عنها إيه.

هل فعلا كان في اختلاف بين كل زمن والتاني؟ يعني لو أنا عشت مدة أيام حياتي في زمن قديم، في ناس نفسها ترجع تعيش أيام زمان، أيام الأبيض وأسود، في ناس نفسها ترجع تعيش أيام ما قبل التكنولوجيا. كل واحد بيبقى عنده حلم أو عنده زمن شايف إن الزمن ده هو أفضل زمن عدى على وش الأرض. الحقيقة اللي قالها سليمان في سفر الجامعة أصحاح 7 لا تقل لماذا كانت الأيام الأولى خيرا من هذه، لأنه ليس عن حكمة تسأل عن هذا. ما تقولش ليه أيام زمان كانت أحسن من دلوقتي، لأن السؤال ده بيدل عن عدم حكمة عندك. السنين بتختلف وشكل التقويم بيختلف واللبس والثقافة، لكن تفضل الفكرة اللي بتدور حواليها البشرية هي هي، بس الطريقة هي اللي اختلفت، من نشل محافظ لسرقة إلكترونية لاحتيال ديجيتال. السرقة هي السرقة، لكن نوع النشالين هو اللي اختلف والمسروقات اختلفت. ما كانش المجتمع اللي عايش فيه سليمان تقريبا من 3000 سنة مختلف كتير عن دلوقتي. بيقول كده في جامعة 4 عن دموع المظلومين كان في ظلم، وبيقول في جامعة 5 عن ظلم الفقير كان في احتيال، بيقول في جامعة 10 عن قادة غير حكماء بيقول قد رأيته عبيدا على الخيل. يعني كان في مديرين شركات ورؤساء ومسؤولين ما كانش عندهم حكمة. بيقول في جامعة 8 لأن القضاء على العمل الرديء لا يجري سريعا، يعني في مذنبين، يعني في مجرمين بيتمادوا في الشر وما فيش عقوبة مناسبة ليهم. بيقول في جامعة 5 عن حب الفلوس بيقول كده من يحب الفضة لا يشبع من الفضة. غالبا ده نفس المجتمع اللي احنا عايشين فيه بس بطريقة متطورة شوية. هي نفس الاحتياجات البشرية، هي نفس المشاكل، هي نفس الصراعات، لكن الشكل القالب اللي هي فيه مختلف. احنا بنشوف نفس القصة بس بممثلين مختلفين وملابس مختلفة وديكور مختلف. العالم من جيل لجيل ما تغيرش، يمكن شكله تغير لكن مضمونه ثابت. واضح كده ان عالم سليمان اللي كان بيتكلم عنه متماشي مع احدث عالم احنا عايشين فيه دلوقتي. في كل الحاجات دي قصة ما تغيرتش، مشاهدها ثابتة. ففي كل مرة بنفتكر ان احنا لو رجعنا زمان هنعيش احسن، او احنا لو كنا في الزمن الفلاني الوضع هيكون افضل، انا حابب افكرك ان الخطية والشر وصراعات الانسان هي هي اللي ثابتة في كل زمان، بس الشكل والصورة والقصة مختلفين شوية. عشان القصة بتتغير مشاهدها بتظل فكرتها واحدة، وكأن الحياة بتطلع في كل عصر وجيل بقصة مختلفة لكن مضمون ثابت، بشجعك انك تدور على الثابت في عالم متغير. البحث عن الله. شوف قصتك النهاردة وسط جيلك، وسط ظروفك، وسط العالم بتاعك، هتلاقي الله ثابت لا يتغير. الله المحب، الله الحنان، الله العادل، الله الرحيم، الله الكريم. هتلاقي حاجات كتيرة قوي محتاجها تعالج القصة الوحشة اللي انت شايفها. الحل مش في الرجوع للماضي، الحل مش في انك تعيد قصة جيل قبلك، الحل انك تشوف النور وسط المشهد الضلمة اللي انت فيه. عشان كده اشجعك تعمل زي ما قال سليمان، اتق الله مدة ايام حياتك.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

من أكبر مشاكل الندم لما نحاسب نفسنا على قرارات زمان بعقل وتفكير دلوقتي. زمان كانت الظروف مختلفة، رؤيتنا للأمور مختلفة، فقراراتنا طلعت مش مرضية قوي لينا دلوقتي. حالياً إحنا شايفين الصورة كاملة نسبياً، فقادرين نشوف ونقيم اختياراتنا بشكل عقلاني بناءً على نتائجها في الوقت الحاضر. محتاجين نهدى ونخفف على نفسنا، لأن وقتها ما كانش معانا كل المعطيات الصح في أخذ القرار. ده ما يمنعش إننا نتعلم، لأن أقوى الخبرات بتيجي من مواقف الفشل والغلط، ويعلمنا ما تبقاش قراراتنا مبنية على العقل بس، لأنها هتبقى جافة وبردة وملهاش طعم، ولا تبقى بناء على المشاعر بس، لأنها تبقى قرارات ساذجة وغير منطقية.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع، خليك معايا على راديو الحياة الأفضل في آية جديدة وفكرة جديدة وإعلان جديد من الله لقلبك النهاردة. وانت بتسمعني في آية ربنا شغلني بيها في سفر إرميا الإصحاح الأول وعدد 10، الرب بيقول لإرميا: انظر قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. كان ربنا بيقول لإرميا: أنا عملت لك توكيل رسمي على الشعوب، أنه كل حاجة فيها علو ضد معرفة الله تقلع وتهدم وتهلك وتنقض، واللي محتاج بنا تبنيه واللي محتاج غرس تغرسه. حقيقة إرميا كان سنه صغير في الوقت ده، وقال ربنا: آه يا رب لأني ولد. بس يرجع ربنا يقول لإرميا: يا إرميا ماذا أنت رائن يا إرميا؟ في عدد 11 يقول لإرميا: أنت شايف يا إرميا؟ إرميا غمض عينه وقال للرب: أنا رائن قضيب لوز، أنا شايف فرع لوز والفرع ده مثمر. وراح ربنا قال له: برافو عليك، أحسنت الرؤية، برافو عليك، أنت شايف كويس. وعايز أقول لك على حاجة يا إرميا: وأنا ساهر على كلماتي لأجريها. نفسي أقول لك وأنت بتسمعنا النهاردة، ربنا بيسألك ويسألك: أنت شايف إيه؟ حقيقة في مؤمنين كتير لابسين النظارة السوداء وشايفينها ضلمة وكحل، وشايفينها واقعة وخربانة والدنيا رايحة وضيعة، وعايشين بالمفهوم ده وعايشين باللي احنا شايفينه ومصدقينه. بس إرميا كان شايف غير كده. إرميا بيقول لربنا: انا شايف قضيب اللوز مطلع ومثمر ومزهر، وكمان في ثمر في لوز. فربنا قال له: احسنت الرؤية، واللي انت شايفه انا ساهر على كلماتي لأجريها. انا نفسي اسألك: اللي انت شايفه ربنا هو هيتممه، انت شايف ايه؟ هل ترى شايف ان سيدك ليه كل السلطان وماسك زمام الامور، ولا شايفها رايحة وضيعة ووقعة وخربانة وطول مع إيليا كده بقيت أنا وحدي؟ ربنا بيقول لك النهاردة: أنا ساهر على كلماتي لأجريها. فضلك اخلع النظارة السودة كده وشوف سيدك وهو ماسك زمام الأمور، شوف إيدك سيدك وهو متسلط على جميع ممالك الأرض، وشوف سيدك وهو النهاردة ليه السلطان على الموج العالي ويرفع إيده يقول له: أسكت ابكم فيصير هدوءا عظيما. أنا نفسي النهاردة تقول للرب: ليك كل السلطان. تقول لربنا النهاردة: أنت ماسك زمام الأمور. غمض عينك كده وبص على بيتك، ماذا أنت رائن؟ قول للرب: أنا رائن قضيب لوز. بص على شغلك، يمكن بتعدي في حتة زنقة قوي وصعبة قوي، شغلك واقع، بس ربنا بيقولك: ماذا أنت رائن؟ أنا شايف أن أنا ضعت وشغل راح. يجي ربنا يقولك: لا، أعدلها، شايف أن سيدي ماسك زمام الأمور وهيعديني. ماذا أنت رائن؟ أنت شايف إيه؟ وبعد ما تشوف من جهة بيتك، من جهة كنيستك، من جهة خدمتك، من جهة حياتك الشخصية مع ربنا، من جهة بلدك، أنت شايف إيه؟ أنا شايف سيدي ماسك زمام الأمور، أنا شايف ربنا بيعمل حاجات عظيمة أعلى من إدراكنا وفوق فكرنا. يجي يقول لك سيدك: وأنا ساهر على كلمتي لأجريها. هو سهران على مواعيده وهيتممها. حتى لو أنت شايف عكس كده، بس يا سلام لو أنت شايف اللي على قلبه، تبقى بتتحرك ورأسك مرفوعة ومليان بالثقة واليقين أنه ربنا هيعمل اللي على قلبه. أصلي ليك في اسم المسيح، ربنا يخليك تشوف اللي على قلبه. ماذا أنت رائن؟ أنا نفسي أتصلي لبيتك وقول: أنا شايف ولادي في كل النجاح، وشايف مستقبلي. لو أنت لسه ما ارتبطتش قول له: شايف أنك بتصنع لبيت جديد، وشايف أن أنا ناجح وفي النجاح كل الوقت، وشايف أن أنا مستخدم وتحت مسحة القدير ودعوته. الرب يقول لك: وأنا ساهر على كلماتي لأجريها. في اسم المسيح يكون من نصيبك الوعد ده، والرب معاك لآية جديدة وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددناه ومعهن أناس، فوجدنا الحجر مدحرجاً عن القبر، فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع. وفيما هن محترات في ذلك، إذا رجلان وقفا بهن بثياب براقة، وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض، قالا لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو هنا لكنه قام. أذكرنا كيف كلمكن وهو بعد في الجليل قائلا: إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاة ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا الكلام.

وسطينا حد النهاردة يقول كده جياع وعطاش، عندك جوع رهيب فبتدور في حاجات، ربنا النهاردة عايز يحط إيده عليك، ربنا عايز يشبع نفسك المشتهية. لو أنت تعبان قوي ومحتاج زي بارتماوس الأعمى اللي صرخ يا يسوع ابن داود ارحمني ارحمني، ربنا عنده رحمة يقول كده غني في الرحمة، عنده غنى في الرحمة، يقول من أجل رحمته الكثيرة، فغني في الرحمة وعنده رحمة كتيرة، رحمة تسيعك وتسيع كل عيوبي وتسيع كل نقصاتي، رحمته تغطيني. مين يقول له النهاردة ارحمني؟ صلوة الصغيرة اللي عملت فرق في حياة الرجل العشار، قال له اللهم ارحمني، مش أنا خاطي، لو أنا خاطئ ما كل الناس خطاه، لكن اللهم ارحمني أنا الخاطي، أنا الخاطئ الوحيد اللي موجود. يقول نزل إلى بيته مبررا دون زك. فريس راح وزي ما راح رجع، بس ده ربنا رحمه. حب تقول ربنا ارحمني النهاردة. مين محتاج رحمة ومين محتاج نعمة ومين محتاج سندة؟ غمض عينك كده وخلي الروح القدس يلمس قلبك ويلمس قلبك، وانت بتسمع الكلمات اللي جاي وانت بتقول له ارحم ارحم ارحم التعبان والمنحني، ارحم المقيد والمزل، ارحم كل حد فينا محتاج لرحمة الليلة يا رب.

وانت مغمض عينك وانت مغمض عينك، لو محتاج رحمة الليلة، لو حاسس وعارف انك تايه وبتاخد قرار النهاردة انك تترمي في حضن المسيح، هو موجود هنا. لو حد فينا بياخد قرار الليلة، يا رب انا هرجع لك من كل قلبي، اقوم وارجع الى ابي، ده قرار. احبائي الامنيات لا تصنع تغييرا، لكن القرارات المدعومة بقوة من ربنا بتصنع تغيير. تاخد قرار النهاردة، تاخد قرار تقول له لاقيني النهاردة، لاقيني يا اللي بتفتش، لاقيني. لو تايه نادى عليه يمسك بإيدك. لكن لو حد فينا مربوط النهاردة، مربوط وعنده خطايا، هو عارف انه مربوط في الخطية دي، ينفع النهاردة من قلبك تقول ربنا انا جاي بعلن توبة عن الخطية دي، انا جاي بعلن توبة. وانت بتسمع الكلمات اللي جاية قول ربنا انا بتوب عن كل حاجة خدتني منك، انا بتوب على كل خطايا ربطتني وزلتني الوقت اللي فات. انا حقيقي نفسي اتحرر بس مش عارف، بس انت تقدر، انت تقدر، انت تقدر تحررني وتطلقني الليلة يا رب.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. حلقتنا النهاردة حلقة خاصة، ثلاثية القيمة، بتقول: من أنت في عين الله؟ أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. في عالم بنقيس القيمة فيه بطرق غير صحيحة، لأنه عالم فاسد، فبيحدد قيمتك بشكلك، لبسك، فلوسك، عربيتك. والسؤال اللي بيوجع دايما هو: أنا أسوأ إيه؟ هل قيمتي بتتحدد برصيد بنكي أو برأي الناس فيا أو حتى بنجاحي العملي؟ النهاردة مش جايين نسمع رأي الناس، احنا جايين نعرف الحقيقة من الكتالوج الأصلي، من قلب الخالق. أول حقيقة في الإنجيل بتقول إنك مش رقم ولا صدفة. في تكوين واحد بيقول كده ربنا: خلق الله الإنسان على صورته. فكروا كده في الكلمة دي، أنت شايل بصمة الخالق. هنري نوين بيقول إن قيمتك مش في اللي أنت بتعمله، لكن في مين اللي خلقك. أنت سمين مش عشان أنت بتنجز إيه أو بتعمل إيه، لكن لأنك محبوب من الله قبل تأسيس العالم. قيمتك جوهرية وثابتة، مختومة بختم الله، ومش قابلة للتفاوض مع البشر. هي هبة مش مكافأة. بصمة الخالق هي أصل القيمة. لكن الأمر ما وقفش عند حدود المخلوق، الله أراد ليك مرتبة أعلى. يوحنا الرسول بيقول: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. ماكس لوكادو بيشبه ده بلقب ملكي. تخيل إن ملك الكون بيتبناك. في فرق كبير بين إنك تكون عامل في بيت ملك وإنك تكون ابن للملك. أنت مش عبد للظروف ولا للماضي، أنت ابن بيحمل تفويض وسلطان. قيمتك الحقيقية جاية من ثباتك في الكرمة. أنت غصن حي في إله حي، ليك سلطان وبنوة. وبعد ما عرفت أصلك ولقبك بيجي سؤال: إيه اللي بيدي لحياتك طعم ومعنى؟ الإجابة هي المحبة. المسيح ساب لنا علامة واحدة بنعرف بيها إننا ولاده: بهذا يعرف الجميع إنكم تلاميذي، إن كان لكم حب بعضا لبعض. بيلي جرهام بيقول إن المحبة هي القوة اللي بتخرجك من سجن الذات لرحابة خدمة الآخرين. المحبة مش مجرد مشاعر، دي قرار بيكشف معدن قلبك وبيدي المعنى لوجودك. عاملة كده زي صبغة إلهية، لما بتحب أنت بتعلن إنك فعلا صورة لله، لأن الله محبة. خلاصة رحلتنا: أنت مخلوق ببصمة إلهية،
وبتحمل لقب ملكي، ومحركك هو المحبة. سؤال كده للتأمل، ماذا لو بدأت اليوم بتشوف نفسك بعين الله وليس بعين الناس؟ وامضى لقلبك، العالم هيحاول دايماً إن هو يحطك في ميزان مكسور، لكن الله وضعك في قلبه. افتكر دايماً إن العملة الذهبية بتفضل ذهب حتى لو اتغطت بالتراب. امتك ثابته، لأن الختم اللي عليها هو ختم السماء. الحب المحرر بيقولك أنا حبيتك محبة أبدية. قبل ما تثبت نفسك لأي حد، أنت صورتي وأنت ابني، أنا زرعت فيك قلبي علشان تحب. ما تدورش على قيمتك برة، أنا حطيتها جواك. يوم ما نفخت فيك نسمة الحياة. ارفع راسك، أنت ابن ملك الكون. عيش بكرامة وعارف إن أبوك هو صاحب الملك كله. وما تخليش كلمة عبرة تكسر اللي أنا بنيته فيك. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. يا رب، يا من جبلتني بإيدك ونفخت فيا روحك، وضعت في أعماقي بصمتك اللي عمر ما في زمن يمحيها ولا يشوهها رأي أي بشر. أشكرك لأن قيمتي مش في رصيدي ولا في إنجازاتي ولا في عدد المعجبين بحياتي. أنا قيمتي في إني محبوب منك من قبل تأسيس العالم. سامحني إني نسيت أصلي فيك وطلبت قيمتي من أفواه الناس. أشكرك لأنك ما قبلتش إن أنا أكون مجرد مخلوق أو عامل في بيتك، بل أعطيتني سلطان البنوة. أنا ابن الملك، أحمل تفويض وسلطان على ظروفي وعلى ماضية. ثبتني فيك لكي أستمد قيمتي منك أنت وحدك. علمني أن قيمتي فيك أنت. خرجني من سجن ذاتي. اجعل قلبي بيعكس صورتك ليعرف الجميع أني تلميذك. لما يشوفوا حبك بيفيد مني لكل اللي حواليا. يا رب، النهاردة أنا بقرر إني أرفض كل تعريف مزيف عن نفسي. أنا مش فاشل ولا منسي ولا رقم من ضمن ناس كتير. أنا صورة الله، أنا ابن الملك، أنا سفير المحبة. آمين.

وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر، وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج، فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات. فأجاب الملاك وقال للمرأتين: لا تخافا أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو هاهنا، لأنه قام كما قال. هلما انظرا الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، واذهبا سريعا قولا لتلاميذه: إنه قد قام من الأموات، ها هو يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه، ها أنا قد قلت لكما. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم، راكضتين لتخبر تلاميذه، وفيما هما منطلقتان لتخبر تلاميذه إذا يسوع لاقاهما وقال: سلام لكما. فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل، وهناك يرونني.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة كنت قايمة مشغولة قوي بالقيامة وباليسوع جه عشان يعمله. كنت حاسة أني عايزة أفهم أكتر اللي ربنا عمله عشاننا، فكنت بقول له الكلمات دي: يا رب أشكرك أنك في حبك الشديد لينا عايزنا نفهم أمورك، عشان كده اديتنا كلمتك المكتوب عنها في رسالة عبرانيين 4 وعدد 12 في الترجمة المبسطة: فكلمة الله حية وفعالة، إنها أمضى من أي سيف ذي حدين، فتخترق الحدود الفاصلة

وأفضل. في يوحنا 10 والأعداد 10 و11 من الترجمة المبسطة بيقول الأعداد دي كده: لا يأتي السارق إلا ليسرق ويقتل ويدمر، أما أنا فقد جئت لكي تكون للناس حياة وتكون لهم هذه الحياة بكل فيضها. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يضحي بحياته من أجل الخراف. وانت عملت بكل أمانة الجزء بتاعك، ضحيت بحياتك عشاني، عشان أنا أقدر أعيش الحياة الأفضل، الحياة اللي بكل فضها، وده اللي بحقيقي نفسي استقبله في قلبي منك. إيه اللي كلمتك وهي بتخترق أعماقي النهاردة تكشفه ليا، وتقولي الأمور دي معطلاكي من جواكي إنك تعيش الحياة الأفضل دي بكل أبعادها اللي انت فتحتها ليا على الأرض، لغاية ما أوصل عندك وأعيشها في ملئها معاك في السماء، في حياة أبدية لا تنتهي. إيه الأبواب اللي سبتها جوايا مفتوحة لعدوي يسرقني منها؟ وحسيت كده إن ربنا بالروح القدس بيقولي حياتكم على الأرض هي فرصة إبليس للسرقة والنهب اللي عايز يعمله في ولادي، لأن في السماء هتبقى خلاص خلصت حدودته تماما بالنسبة ليكم. فرصته هي في العالم اللي وضع في الشرير واللي هو رئيسه بانتخاب واختيار أتباعه، ومش لأنكم بقيتوا في المسيح ده هيمنعه أنه طول الوقت يحاول أنه يجرب، إذا تجرأ وعمل كده مع المسيح نفسه وهو في الجسد. بس زي ما يسوع انتصر بإيمانه بالمكتوب وبالحق اللي فيه، أنتوا كمان تقدروا تكسبوا بالمكتوب وإيمانكم به وبالحق اللي فيه. إبليس ليه سلطان وليه حق التجربة، لكن كمان إلهكم ليه سلطانه وليه حق الحماية. وافتكروا دايما أن اللي فيكم أعظم بما لا يقاس. المهم تدركوا المعركة وتقفوا وتصدوا فيها، واللي هتستغربوه هو راضي بأي حاجة ينجح ياخدها منك مهما كانت صغيرة، لأنه عارف إن الاستنزاف الصغير بعد شوية هيقود لوقوع كبير. شوية سلام تفقدهم صغيرين، يحصل إيه بالوقت؟ إحساس عدم الأمان يتملكك ويسيطر على حياتك، ويدخل الخوف والقلق والتوتر والاكتئاب والشك، وده اللي هو عاوز يوصله. دي الحالة اللي عايزك عليها، وقتها بتكون من غير ما تدرى تحت طوعه، والمشاعر دي تتحول لتصرفات تجاهي وتجاه الناس، فتبقى مش عارف تثق فيا للآخر، وتبتدي تهرب من قعدتنا سوا، وتقرأ الكلام بشفايفك بس مش واصل خالص لذهنك ولا لقلبك، وتركب الأحداث صورتي في عينيك، ومش بس تهرب مني لكن كمان من أي حد عايز يقولك إن اللي انت فيه ده مش مكانك، وتدور على اللي بيفكروا شبهك في الوقت ده عشان ترتاح من صراعاتك الداخلية. عشان كده ما تتسهلش مع الاستنزاف البسيط، وقفله، وقف لنفسك، وما تسيبش الأمور تعدي أو تفلت من إيدك. أنت عندك الروح القدس اللي يقدر يساعدك تفهم اللي حاصل لو اديته فرصة هيعمل فيك إيه. لما تلاقي روحك مش فرحان أو حزين أو منزعج أو قلقان أو مش فاهم أو متوتر، ما تكملش كده وتقول عادي كل اللي حواليا عاملين كده. لو لقيتك فاقد سلامك وراحة بالك واطمئنانك على اللي جاي، خايف من أي خبر، ما تتهونش مع الأمر والمشاعر والأفكار دي، عشان هي مش هتروح لوحدها، لازم يدخل حق ونور يواجه الحاجات دي جواك فتتفضح. وقتها تقدر تتحرر منها تماما، لأن الوعد ده ليك: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار، أحرار من كل اتجاه، أحرار في أفكاركم وتصرفاتكم ومشاعركم واختياراتكم، أحرار ومفيش سلطان غير للمسيح عليكم. الحق هو اللي يطرد الظلمة اللي بيلعب فيها العدو ويستخبى جواها، عشان الحق نور ينور الذهن والروح والقلب والفكر والنفس، فتعرف تشوف صح وتتصرف صح وتواجه الأمور الملخبطة جواك. بطرس في رسالته الأولى أصحاح 1 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فكونوا متيقظي الذهن ومنضبطي النفس، وليكن رجاءكم في النعمة التي ستعطى.

يعطى لكم عندما يعلن لكم يسوع المسيح. خلوا ذهنكم صاحي ومتيقظ ومنضبط وواعي وثابت في الحق بنعمة المسيح اللي ملياكم وبصداقة ومعية الروح القدس الساكن فيكم. اللي يسوع قال عنه: لا أترككم يتامى، لكن أرسل إليكم الروح اللي حيمكس فيكم، هو اللي هيساعدكم وينور أذهانكم وينبهكم ويعلن الحق اللي في الكلمة اللي بتقروها، وهو اللي هيفحص أعماقكم ويكشف دوافعكم الداخلية اللي ممكن تكون أبواب كبيرة مفتوحة للعدو يدخل منها، أو حتى ثغرات صغيرة تدخل تعلبه اللي ترعى في حياتك وتكبر ويبقى خروجها أصعب وأعقد. عشان كده اصحوا ودافعوا عن نفسكم، ولما تلاقي في أمور غريبة حصلة جواك الأيام دي ما تسكتش عليها وتقول عادي. لا مش عادي، انت حقك تكون فرحان ومليان بالسلام اللي من نوع سلام يسوع مهما كانت الظروف والأحداث. ولما تقرأ كلمة بتمعن وتدخل جواها وتسيبها تدخل جواك، هتكتشف ان ده اللي حصل للتلاميذ بحلول الروح القدس عليهم. كانوا بحقيقي فرحانين ومليانين بالسلام بالرغم من الأحداث اللي بيعدوا فيها. عرفوا يناموا ويرنموا في السجن، عرفوا يثبتوا قدام الاضطهاد، وده مش بقوتهم أبداً لكن بالروح القدس اللي كان فيهم، واللي هو نفسه كان في يسوع، واللي بنفسه فيكم دلوقتي، وعايز يعمل معاكم انتم كمان كده في الوقت ده اللي العالم بيمر فيه بأوقات صعبة. عايزكم مختلفين من جواكم وبحقيقي، مش بتحاولوا تتمسكوا لكن بحقيقي متمسكين وثابتين وعندكم رجاء وإيمان في إلهكم بالرغم من الأحداث والظروف. انفض ترابك من عليك وما تقعدش في المكان اللي عدوك عمال يصطادك فيه بقاله فترة، اخرج منه وادي فرصة للحق والنور والحياة واليسوع يدخل جواك بكل اللي معاه وكل اللي ليك فيه. ادي المجال والحق للروح القدس انه يفحصك ويشاور لك عن نقط المحتاج تتغير فيها، وما تستناش دقيقة واحدة في أرض الخوف والقلق والتوتر وعدم الأمان اللي سحبك فيها العدو. أرفض وما تكملش، وامسك في إله سلامك وفرحك ونصرتك وقوتك اللي يقدر يعدي بيك الوقت ده، زي ما عدى بالفتية الثلاثة في أتون النار وبدانيال في جب الأسود، وعدى بالتلاميذ وسط هيجان البحر. ليك فيه نصرة وليك فيه حياة وحياة أفضل. آمين.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. كل ما أفكر إزاي أبويا السماوي هو صنع الخيرات الأعظم، كل ما استغرب هو ليه مهتم بيا. أنا الإنسان اللي ترك المحبة الأولى وكسر الوصية، أنا الإنسان اللي اتهم ربنا إنه سبب في العصيان لما قلت له هي دي المرأة اللي انت اديتها لي، هي سبب في الخطية. أنا الإنسان اللي أسهل حاجة عنده أرفض العطية والنعمة اللي اديها لي ربنا. إزاي اهتم وخلق لي الطبيعة وأخضع لي الحيوانات؟ إزاي اداني الحواس عشان أقدر أستمتع واستلذ بالأكل، وأقدر أستمتع وأستلذ بتفاصيل كتير في الحياة؟ اداني حاسة النظر عشان أقدر أبص على الحاجات الجميلة، حاسة الشم، حاسة اللمس، اداني كمان الجنس عشان أقدر أستمتع وأنا بأكثر وبجيب أولاد. كل دي حاجات هو اهتم بالتفاصيل كتيرة عشان يخليني فرحان ومستمتع بحياتي. مش بس كده، اهتم بخلاص نفسي، اهتم بفرحي وبسلامي. ازاي عمره ما بخل عليا وفاض عليا بالعطايا الجسدية والنفسية والروحية؟ هو فعلا صانع الخيرات، وفعلا أب يهتم وبيرعى ويتوجني على الخليقة كلها، وأنا بشكره على اللي فات وعلى الآتي. بشكره على الأوقات اللي شالني فيها، سندني وعضدني وسطر علي. بشكره على الخيرات اللي عمري ما كنت أتمنى تبقى عندي، بحمد اسمه وارفعه عليا. انت فعلا أب حقيقي، ما بتبخلش ولا بتعير، وبتملى المخازن بكل خير. أشكرك يا رب. عايزة أراجع معانا كده المشهد أو المثل بتاع الابن الضال. في حتة كده لمساني قوي لما الأب قال لابنه: يا ابني أنت معي في كل حين، وكل ما لي فهو لك. الآية دي أو الشاهد ده ما تقالش للابن الضال ولا حتى للابن الكبير صدفة، ده بيتقال لكل واحد فينا. كل ما هو لي فهو لك، كل ما هو لي فهو لك، مش بس العطايا الجسدية والعطايا اللي على الأرض والعطايا الوقتية. الآب وعدني ووعدك، الآب اللي هو صانع الخيرات، الآب وعدني ووعدك بخيرات مش بس وقتية زمنية، لكن بخيرات وبركات في الحياة الآتية.

الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضاً نفسه حياً ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوماً ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهوداً في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض.

أهلا بكم في حلقة جديدة من تسبيح على الهوى. أنا أكرم حليم ومعايا مراتي الجميلة كريستين ومعانا شيرلي أشرف. هنكون معاكم الوقت اللي جاي فنكون بنسبح الرب وبنعبده مع بعض. ما عندناش حاجة نقدمها لكن كل اللي في قلبنا محبة وشكر وامتنان وعرفان بالجميل للرب. في مكانك كده لو في العربية ولا في الشغل ولا في البيت وسط الدوشة ارفع قلبك معايا وغمض عينيك. تعالى كده نترمي قدام الرب. أنا أول واحد جاي عندي مشاكل كتير وعندي أمور كتير ممكن أتحجج بيها علشان ما أقعدش قدام الرب، لكن بالعكس تعودت أنه في الوقت اللي زي كده أجي قدام الرب وهو يشيل، أحط كل أمر قدامه وكل شيء يبان مستحيل أو صعب أو يثقل كاهلي أحطه قدامه وهو يقدر يتصرف. جاي لك النهاردة بالمشاكل بالتعب بالهموم بالظروف بالأفكار، وإحنا واثقين أنه مفيش أي حاجة تقدر ترتفع قدامك، كل الأكام تنخفض، مفيش أي حاجة قصاد المسيح. أنت شلت خطايانا وفادتنا، فكان بالحري الأمور الدنيوية اللي بنعدي بيها، فكان بالحري الأفكار اللي بتجيلنا. أنت شلت الدينونة فبنضمن معاك أيضا كل شيء. كيف لا يهبنا أيضا كل شيء. جايين نرفع اسمك النهاردة ونسبحك واثقين أن كل ده يقع قدامك، كل دي قشور قدامك. قدامنا احنا تبان جبال وصعاب لكن قدامك انت قشور. ادينا نفرح بيك ودينا نسبحك، ادينا نرفع ايدينا ونرفع قلوبنا ونعلق عينينا عليك ونتلامس مع شخصك النهاردة. نقدم لك كل التسبيح. انا صابر ليك ومستني.

0: الجزء بتاع وحدك تنصرني وترفع راسي. أنا اختبرت أنه أوقات كتير أنه الرب يرفع راسك دي نوع من أنواع الإكرام. في أوقات بتبقى يعني اتكسرت أو اتحنيت أو تبقى حقك اتاخد أو أي حاجة بالشكل ده، ويجي الرب يقول لك لو أنت فاكر أني مش شايف فأنا شايف ده، ويوما ما هرفع راسك. كانت زيه في يوم من الأيام أستير اللي عاشت تكرم الله وعاشت تخدم الله وعاشت تعرف الله وتعبد الله، هي ابن خالها ولا يبقى
1: مين؟
0: أستير مردخاي.
1: مردخاي ابن عمه.
0: ابن عمه. فعاشت أستير تكرم الله وتعبد الله هي ومردخاي، وفي وسط بلد وثنية. فيجي في يوم من الأيام يقول لها مردخاي إن سكتت سكوتا تكون النجاة من مكان آخر. فهي تقرر أنها مش هتسكت وهتخش وهتتكلم وهتقول وهتنقذ شعبها. فيجي الرب يقول أنه وجدت نعمة وإحسان في عيني الملك، فبرضو يديها نعمة ويديها إحسان ويرفع رأسها. في ناس كتير قوي، أنا مش عايزة أقعد أحكي عن شخصيات، بس في ناس كتير قوي في الكتاب الرب رفع رأسهم، رب أكرمهم. في اللي أكرمهم ماديا، في اللي أكرمهم بدهم خدمة أكبر، في اللي أكرمهم بأنه رفع رأسهم وداهم قيمة. أستير من شخص مستخبي لشخص يعني في المملكة على الملك. فالرب بيكرم. بس بحس أنه الكلمة اللي أنا قلتها لنفسي الصبح وأنا قاعدة بفكر في الناس دول، أنه أنا بكرمه إزاي؟ هل في الخفة بعيد عن الناس كلها ومحدش شايفني، وأنا في شغلي وأنا في بيتي، الحاجات اللي ما بيبقاش حد شايفها ومتبقاش ظاهرة، بكرمه في تفاصيل صغيرة، بكرمه بأمانة في شغلي، بكرمه بأمانة في بيتي، بكرمه بطريقة تصرفاتي مع الناس اللي حوالي، الناس البسيطة اللي مش الناس أصحابي، الناس اللي بقابلهم في الشارع، الناس اللي بنتعامل معاهم في أماكن كتير. يعني كلنا محتاجين نفكر إزاي يكون بكرمه، علشان هو عينه على الناس اللي بتكرمه جدا وما بينساهمش، بيفضل باصص ليهم ومركز معاهم وعارف انه

0: الشخص اللي بيكرمه هو بيجي يوم ويقول له حاشا لي اني اكرم الذين يكرمونني، وباقي الايه بيقول الذين يحتقرونني
1: يصغرون.
0: يصغرون، خلي بالك انه لو ما اكرمتوش هتبقى بتحتقرون.
1: ده حقيقي.
0: فربنا يحفظنا. انا اول واحده بخاف لما بسمع الكلام ده، وبحس انه كم من مرات وفرص عدت انا ما اكرمتوش قدام ناس، ما اكرمتوش قدام في شغلي، ما اكرمتوش في حاجات كتير. فربنا يساعدنا انه نكون بنكرمه ونشوف الناس دي ونشوف هو ازاي اكرمهم، فنبقى واثقين انه مش بيبات مديون ابدا.
1: ليك بقدم عمري بهدي اليك ايامي، لانك غالي يا رب عليّ.

0: آخر حاجة سألتها لنفسي الصبح بعد ما قريت القرايات دي، قلت لنفسي طب انتي بتعملي ايه لما تحسي ان الرب أكرمك في حياتك؟ تعمل ايه أكرم؟
1: بنسى.
0: بتنسى؟
1: بنسى، حتى لو شكرت يبقى شكر سريع.
0: ايوه صح،
1: لكن في اوقات كتير يعني الواحد بيبقى ممتن لدرجة انه ما بيعرفش يسكت، وقال لهم كده لو دول ما تكلموش فالحجارة ايضا تصرخ، الصخور دي هتصرخ، فيعني ما بالك الانسان اللي الرب اكرمه وعمل في حياته. فده اللي بيحصل.
0: اخر حاجه هسيبها معاكم الجزء اللي كنا بنحكي فيه مع اكرم، انه كلنا بننسى. فاعرف ناس من اصحابي بيقعدوا يكتبوا الحاجات اللي الرب يعملها معاهم في ورق ويحتفظوا بيه كده ويفتحوه في اخر السنه. في ناس بتكتب نوتس على موبايلها. معرفش انت بتفضل ايه، بس يعني كلنا طبيعتنا بننسى. فدرب نفسك انك تكتب الحاجات دي، علشان اللي انا اختبرته انه جيت في اوقات كتير قوي كنت حاسه ان انا مكتئبه ومحبطه وفشلانه، بس جيت قعدت اقرا في الحاجات اللي قبل كده رب عملها معايا واللي انا كاتباها عندي، اتشجعت وترفعت. وعشان كده انا بشجعك مش بس تكتب علشان نفسك، لكن خلونا كمان نشارك بعض. افتكر كلنا مضغوطين وكلنا يعني محصورين في وسط زحمة الحياة والشغل والضغوط اللي علينا، بس أفتكر لو أنا صحيت الصبح وشاركت حد بإكرام عمله الرب معايا وبخير وأنا قلبي ممتن وفرحانة وفارق معايا اللي عمله، أفتكر هيفرق مع ناس كتير قوي إن إحنا نشجع بعض. فحط على قلبك أو حطي على قلبك إنه تكتبي اللي الرب بيعمله معاكي، أي إكرام أي حاجة بيعملها معاكي اكتبيها أو اكتبها، وأشجعك إنك تشارك بيها، لأنه كلنا محتاجين بصراحة، كلنا محتاجين إنه نسمع حاجات زي كده في وسط ما إحنا بنسمع أخبار مزعجة، بس محتاجين في النص نسمع عن معاملات الرب وعن لمسات إيده في مواقف معينة مع ناس معينة باختلاف شخصياتنا باختلاف ظروفنا. دي آخر حاجة حابة أسيبها معاكم، خلونا نشجع بعض بده.
1: اللي فات سلمناهولك واللي جاي بنديهولك، أنت أمين مش هتنسى وعدك تجاوب اللي بيندهولك. وحدك انت كفاية لينا، انت بس تملى عينينا تكرمنا واحنا كمان نكرمك طول حياتنا، لانه اصلا يعني انت بتكرمنا غناوة.
0: صح.
1: انت كفاية انك فديتنا ومت لأجلنا. صخر كامل سور نار ومينا، انت يا رب يسوع

انك مستحق كل المجد يا رب، فعلا كل الاكرام ليك وحدك. احببتنا، بذلت نفسك لاجلنا، مش بس كده لكن مستمر تكرمنا رغم عدم امانتنا الكثيره في اوقات كثيره، لكنك لا تقدر ان تنكر نفسك، تظل امين للمنتهى، لا تتغير ولا يعتريك ظل دوران ابدا. ساعدنا، ساعدنا ان احنا ننفض ايدينا من العالم، ساعدنا ننفض ايدينا من اي ربح قبيح ولا اي مجد زائف ولا اي غنيمه نغتنمها من الارض دي. ساعدنا نتمسك بيك انت وحدك، نرفع ايدينا نحوك، نمجدك ونباركك، تبقى نفسنا عزيزه عن الارض. الارض مش تغنينا ولا هتضيف لنا اي شيء، لكن التصقنا بيك وانك تكون راسنا، راس الجسد ده، هو ده اللي يدينا كرامه. وجدنا كرامه فيك يا رب، اقمتنا، جبتنا من المزابل، اديتنا اسم، اجلستنا مع اشراف شعبك. اي اكرام ده واي محبه، مش عايزين حاجه تاني. ساعدنا ان لسان حالنا يبقى كل يوم بعز انا مش عاوز حاجه ان كانت مش راح ترضيك. كمل مسيرك معانا، لانه بمسيرك معانا نمتاز عن كل الشعوب اللي حولنا. نشكرك لان دعي اسمك علينا، ليك كل المجد. امين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. زي ما حضراتكم عارفين احنا ماشيين في البرنامج ده في سفر الأمثال لأنه مليان بالحكمة اللي جاي من فوق. سليمان الحكيم اللي كتب سفر الأمثال اللي احنا بنتعلم منه ده وبنتأمل فيه كتب 3000 مثل أو أكتر. الكلام ده هنلاقيه في ملوك الأول أصح 4 آية 32، أكتر من 3000 مثل. لكن السفر اللي معانا ده فيه من أمثال سليمان حوالي 513 أو أكتر من أمثال سليمان 3000، وبقية الأمثال مختلفة من ناس كتاب آخرين لسليمان أو سليمان جمعهم موجودين في سفر الأمثال. احنا في الحلقة دي بنختم كلماتنا في أصحاح 8. أصحاح 8 بيقدم الحكمة في معناها وفي عملها وفي طبيعتها، واتكلمنا انه الحكمة في الاخر يعني هي شخص المسيح، فهو الحكمة النازل من السماء. تعالوا نشوف الوصية الاخيرة في الاصحاح ده، ودي حاجة مهمة لنا النهاردة. بيقول كده الحكيم: فالان ايها البنون اسمعوا لي، فطوبى للذين يحفظون طرقي، اسمعوا التعليم وكونوا حكماء ولا ترفضوه، طوبى للانسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصاريعي، عند أبواب يعني، حافظا قوائم أبوابي. يا بخت الشخص اللي كل يوم بيجي يرتبط بي، عارف السكة بتاعته معايا. يا بخت الشخص اللي بيمشي معايا مش على سطره ويسيب سطر ويسيب 10 أسطر، لا كل يوم كل يوم، لأنه من يجدني يجد الحياة وينال رضا من الرب، ومن يخطئ عني يضر نفسه، كل مبغضية يحبون الموت. ازاي كل يوم نبقى حافظين نفسنا عند ابواب الحكمة؟ ودي بركة عظيمة ان احنا يبقى كل يوم عندنا شركة مع الحكمة. الطريقة الاكيدة والواضحة يبقى عندنا شركة يومية مع الحكمة ان احنا نحفظ كل يوم قوائم ابواب الحكمة ونسهر عند المصريع بتاعتها كل يوم، ان احنا نرتبط بكلمة الله كل يوم. وانا عايز اكلمك النهاردة واكلمك عن خلوتنا. الخلوة يعني الوقت الصغير اللي بناخده كل يوم كل واحد لوحده، يفتح كتاب مقدس ويقرأ الكتاب ويصلي اللي قراه، وده بيملاه بالحكمة. الكتاب المقدس في تشبيهات حلوة قوي لكلمة الله، مثلا متشبه بمرآة، مراية يعني، في يعقوب 1:23 يقول كده: فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة. فالكتاب المقدس عامل زي المراية، تديني حكمة اشوف عيوبي واخطائي وتصلح اخطائي كمان. الكتاب المقدس كلمة الله زي الأكل، إرميا بيقول كده في صح 15 آية 16: وجد كلامك فأكلته، كان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. كمان كلمة الله عاملة زي المشير، يقول كده كاتب مزمور 119: أيضا شهاداتك هي لذتي أهل مشورتي. إحنا بندفع فلوس كتير قوي عشان نروح عند واحد يدينا مشورة أو يساعدنا نفسيا أو نسمع منه كلمة كده تفيد حياتنا، أو نروح لواحد لايف كوتشنج كده عشان يساعدنا. أحسن وأعظم لايف كوتش في حياتك ممكن يبقى كلمة الله. كمان الكتاب المقدس بيتشبه بالمطرقة أو بالنار، هنلاقي الكلام ده في سفر إرميا. ويعني مطرقة ونار؟ يعني الحاجات الصعبة اللي في شخصياتنا كلمة الله تنزل عليها عشان تزبطها، وتحوش مننا العناد، وتحوش مننا الكلمات الصعبة واللسان الصليط والأفكار المش مظبوطة، وزي النار اللي تحرق مننا أي حاجة شوائب في حياتنا. الكتاب المقدس كمان عامل زي الأم في حنانها ومحبتها وفي رؤيتها. إزاي وقت الخلوة يبقى مليان؟ أشجعك بكلمتين: الانتظام والالتزام. اقرا الكتاب كل يوم واقرا بانتظام، امشي سفر سفر وصح صحاح. اختم معاك بحاجة مهمة في 3 حاجات اسمهم مفيش مشاكلنا مع الكتاب المقدس والخلوة: مفيش وقت، مفيش فهم، مفيش نفس. بس اشجعك اخلق وقت للكلمة، ولما يكونش عندك نفس قول يا رب اديني نفس، ولما يكونش عندك فهم استخدم ادوات تساعدك، خلي ربنا يديك فهم وتفهم كل اللي تقراه. أشجعك إنك كل يوم ترى الكتاب المقدس، اقرأ مصليا وصلي قارئا، هتمتلئ وهتمتلئي من حكمة جاية من السماء.

جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي، ابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد.

الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضاً نفسه حياً ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوماً ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهوداً في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 108 تسبيحة، مزمور لداود.
1: ثابت قلبي يا الله، أغني وأرنم كذلك مجدي. استيقظي أيتها الرباب والعود، أنا أستيقظ.

وأقيس وادي سكوت ليجل عادو ليمنسة أفرايم خوذة رأسي يهوذا صولجاني مؤاب مرحضتي على أدوم أطرح نعلي يا فلسطين اهتفي علي. من يقودني إلى المدينة المحصنة؟ من يهديني إلى أدوم؟ أليس أنت يا الله الذي رفضتنا؟ ولا تخرج يا الله مع جيوشنا؟ أعطنا عونا في الضيق، فباطل هو خلاص الإنسان، بالله نصنع ببأس وهو يدوس أعداءنا.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه.
2: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

بيقولوا إن التاريخ بيعيد نفسه، لكن سليمان في سفر الجامعة بيقول لنا إن التاريخ لا يعيد نفسه. التاريخ عنده قصة واحدة بس أبطال مختلفين. سليمان شرح في سفر الجامعة إزاي إن قصة التاريخ ما بتتغيرش، اللي بيتغير هو الأبطال اللي بيعملوا القصة دي. واحدة من الحاجات الغريبة للناس الكبيرة في السن بتعملها أنه بتيجي تقول للشباب الصغيرين إحنا أيامنا كانت أحسن أو أيامكم كانت أحسن، أو يقعدوا يقارنوا أيام الأبيض وأسود بأيام الألوان. الحقيقة أنه سليمان اتكلم عن الجزء ده في سفر الجامعة وقال كده، قال أنه في ناس بتقول ياه فين أيام زمان، فين خير زمان. بيقول كده في جامعة 7، لا تقل لماذا كانت الأيام الأولى خيرا من هذه، لأنه ليس عن حكمة تسأل عن هذا. بيقولك أنه سؤالك اللي بيقول ليه أيام زمان كانت أحلى هو سؤال يدل على عدم حكمة. ليه؟ ليه يا سليمان لما نقول أن أيام زمان كانت أحسن قبل التكنولوجيا المتطورة وقبل الموبايلات وقبل الذكاء الاصطناعي، ليه ما نقولش أن الأيام بتاعت زمان كانت أحلى أو أهدى أو أروق؟ حقيقي ممكن تبقى كده، لكن سليمان بيقول لنا أنه مبدأ مقارنة الأجيال والعصور ببعض هو مبدأ شوية في عدم حكمة. ليه يا سليمان؟ سليمان بيلخص بيقول كده أنه التاريخ لا يعيد نفسه، التاريخ عنده قصة واحدة، قصة واحدة بيكررها كل عصر لكن بأبطال مختلفين. الأبطال دول فيهم ظالم، في كل عصر فيه ظالم. بيقول كده سليمان في جامعة 4، ثم رجعت ورأيت كل المظالم التي تجري تحت الشمس. هو شاف أنه تحت الشمس يعني في الأرض كلها في ظلم، في كل العصور في ظلم، سواء الظلم ده كان ظلم شعوب بتظلم بعض، ظلم مجتمعي المجتمع نفسه بيظلم بعضه، ظلم جوه العيلة، ظلم من المسؤولين، في كل عصر في ظلم. فمهما كان اسم العصر، مهما كانت قصته، هناك بطل يقوم بدور الظالم. كمان في بطل بيقوم بدور النصاب. في جامعة 5 بيقول كده سليمان، إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد. في نزع حق، في ظلم فقير، في حد بيعرف يسطو، في حد بيعرف يعمل نصب، عنده نصبايا بيعملها في كل التاريخ أيا كان الزمن. في دايما واحد بيقوم بدور النصاب في القصة، النصاب اللي بيخدع الناس بأفكار غلط، النصاب اللي بيخدع الناس وياخد فلوسهم، النصاب اللي بيعمل غش تجاري، أيا كان نوع النصب، هناك شخص ينتزع الحق ويظلم الفقير واخد دور النصاب في القصة بتاعت العصر ده. كمان في دور خطير في كل عصر اسمه دور المذنب الحر، في مذنب حر في كل عصر بيتساب عشان يعمل مزيد من الشرور. بيقول كده سليمان في جامعة 8، لأن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا، في واحد غلط وعمل حاجة غلط، مع ذلك القضاء مش بيحكم عليه بسرعة، ممكن يكون بياخد وقته، ممكن يكون قدر يهرب من القضاء، ممكن يكون قدر يتحايل على القانون، ممكن يكون هرب، اتحكم عليه وهرب. ففي كل عصر هناك مذنب حر بيعمل مزيد من الشر. كمان في كل عصر في حب الفلوس، حب المادية، ليه ميبقاش عندنا أكتر؟ ليه ميبقاش عندنا ثروات أكتر؟ في جامعة 5 بيقول كده سليمان، من يحب الفضة لا يشبع من الفضة. في واحد بيحب الفلوس، بيحب الثروة، ممكن يكون ده شخص بيقوم بهذا الدور، ممكن تكون جماعة، ممكن تكون دولة، ممكن تكون فئة من الشعب عايزة فلوس أكتر، ففي سعيها للفلوس الأكتر بتعمل جرائم أكتر. ففي كل عصر في واحد بيقوم بالدور بتاعه. قصة التاريخ واحدة، قصة في بعض الأوقات بتبقى ظلمة قوي، فيها الظالم وفيها النصاب وفيها المذنب الحر وفيها اللي بيحب الفلوس وفيها اللي بيتوحش الأيام بتاعة زمان. في كل العصور القصة واحدة، لكن في كل العصور في باب نور اسمه خلاص، اسمه رجاء للأمم. الله في كل عصر رغم أنه الشر واحد والأدوار مختلفة، يمكن اللبس بتغير، يمكن الديكور بتغير، لكن الظلم موجود في كل حتة. دورك أنك في القصة بتاعتك ما تبصش على اللي فات، ولا تقعد تتأمل أبطال القصة، لأن صدقني هم نفس الأبطال اللي موجودين في كل العصور اللي فاتت واللي هيجوا، اختلاف مسميات مش أكتر. لكن بص على الباب المفتوح، ما تقعدش تفكر في العصر بتاعك قوي، أو ياريتنا كنا زمان، أو ياريتنا كنا في الحتة الفلانية.
السؤال المهم، هل أنت واخد دور مختلف في القصة دي؟ هل أنت ابن لله؟ هل أنت جيت قلت له يا رب أنا بسلم لك حياتي، أنا عايز أعيش معاك مظبوط، أنا يمكن رابط سعادتي بأن أنا أعيش في عصر تاني، أو يمكن بلومك رب عشان ما خلقتنيش في بلد تانية أو زمن تاني؟ لكن الحقيقة أنت محتاج تعيد تفكير في أنه أنت دلوقتي هنا، أنت هنا والآن، فمحتاج تفكر في خلاص نفسك، لأن ده الأهم من أنك تقعد تتأمل قصة أو تتأمل الفروق بين العصور المختلفة. أنا بدعوك النهاردة أنك توقف مقارنة العصور ببعضها والأماكن ببعضها، وأنك تعيد تفكير في سؤالك اللي بتسأله في كل مرة، يا ريتنا كنا زمان أو زمان كان أحسن. ده وقت أنك تفكر في دورك في القصة بعد ما القصة دي تخلص، قصتك أنت تخلص كمان، أنت هتكون فين؟ القصة لما تخلص هتتكرر بشخصيات مختلفة، الظالم اللي هروح يجي مكانه واحد تاني، والنصاب اللي بيروح هيجي مكانه واحد تاني، والنصب بتطور مع تطور التكنولوجيا. لكن السؤال المهم وسط القصة دي، أنت فين؟ هو ده السؤال اللي سليمان بيحاول في طول سفر الجامعة يقوله لك. مدة أيام حياتك أهم حاجة تعملها هي الاقتراب إلى الله، إنك تيجي تقوله أنا مش عارف أعيش القصة دي بعيد عنك. ده الوقت إنك تفكر في قصتك.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

كيف تظل تقبلني وأنا لا أقبل نفسي كما هي؟ كيف يظل سقف توقعاتك في عاليا وأنا يمتلكني اليأس؟ كيف تعطيني دوما فرص أخرى وأنا أحترف في ضياعها؟ كيف تقف جانبي باستمرار وأنا باستمرار أعاندك؟ كيف وأنت خالق أبعاد الكون اللامتناهي أحاول أن أجعلك تفهمني كل أبعادك؟ كيف أختزلك في مجموعة كلمات، في مجموعة صفات؟ كيف أحصرك في طرقي وأفكاري؟ كيف أتهمك بدون أن أترك لك فرصة للدفاع؟ لكن علمني كيف؟ كيف أرمي بنفسي في حضنك كبساطة الأطفال؟ كيف أتعلم الصبر لأمشي معك رحلة النمو والتغيير؟ كيف يزيد إيماني وأن لا تتحول علاقتي بك لمتى ولماذا؟

كلي القدرة كلي السلطان، أنت متسلط على كبرياء البحر، الغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك. أنت تفتح وليس من يغلق رب، حتى لو مش شايف ولا حاسس، أنا مختارة أثق فيك، مختارة أثق فيك وفي وعودك. أنت تفتح يدك وتشبع كل حي رضا، أنت إرادتك شفاء، أنت تدي شفاء، شفاء لنفسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا، بثق فيك أنت حافظي، لا تنعس ولا تنام. هللويا بثق فيك، بثق فيك.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين في آية وفكرة جديدة بنعمة الله، حق جديد بكلمة الله. سفر إشعياء صح 51 وعدد 14 يقول: سريعا يطلق المنحني ولا يموت في الجب ولا يعدم خبزه. سريعا يطلق المنحني ولا يموت في الجب. بحب الآية دي قوي قوي، والرب بيتكلم ان المنحني اللي الحمل حنى ظهره واللي كان المضايق، الآية اللي قبلها يقول أين غضب المضايق، في مضايق غضبان وحط حمل فانحنى الشخص تحت الحمل. ربنا يجي يقول كده يطلق المنحني، يطلق، كأنه بيقول يتفك الحمل اللي عليه اللي حنى ظهره. يمكن صديقي نفسي أقول لك النهاردة أنه في شيل على ظهرك بقالها سنة واثنين وعشرة وأكتر، حنتك وخليتك زي المرأة المنحنية، وشك تحت مش قادر ترفع وشك لفوق. الرب النهاردة بيقولك سريعا سريعا سريعا، مش بعد كتير، لكن سريعا يطلق المنحني ولا يموت في الجب. يمكن بتقول أنا في الغالب مش هطلع من الدايرة دي، ربنا عايز يطمنك ويقولك لا، الدايرة دي ليها نهاية، الدايرة دي ربنا هيرفعك من كل تعب، من كل ألم، من كل حمل انت تحته، وتطلق سريعا. ربنا هيفك، يقص كل الربط اللي ربط الشيلة دي ومخليها حانية ظهرك ويديك الايام اللي جاية. تطلق سريعا ولا تموت في الجب، وكأنه عايز يقول مش هتموت تحت الحمل ولا تحت الثقل ده، لكن ربنا يرفع الثقل عنك. والرب يقول كده انه تبحث عن المضايق فلا تجده. أين غضب المضايق اللي بيضايقك في الشغل، اللي بيضايقك واللي حاطط حمل على كتافك؟ ربنا يغيره، ربنا يغير الأمور اللي حوالينا، بس أنت مصدق أنه سريعا يطلق المنحني؟ سريعا يطلق المنحني. مفيش حل غير أن ربنا يرفع الحمل اللي على ظهرك عشان تستقيم. المرأة المنحنية قعدت سنين رايح الهيكل، 18 سنة رايح الهيكل جاية من الهيكل، رايح الهيكل جاية من الهيكل، ولا مرة رفعت عينيها لفوق. لكن مرة من المرات السيد كان هناك وشافها منحنية، اتحنن، وضع كلتا يديه عليها، حط يديه الاثنين على ظهرها، يقول فاستقامت في الحال ومجدت الله. انت محتاج سيدك حط يده على ظهرك اللي انحنى تحت الثقل والألم والتعب والخطايا والأحمال والذنوب، يفكه ويطلقك من تحت الحبل، وفي اسم المسيح تكون بتختبر سريعا يطلق المنحني. بركة ليك ولبيتك، والرب يرفع كل حمل وكل ألم من عليك، والرب معاك. ونتقابل في أي فكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

كتاب بيقول عن شخصية رائعة تقابلت مع المسيح. في لوقا بيقول كده، بيقول امرأة بنسف دم منذ 12 سنة أنفقت كل معيشتها للأطباء، لم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، فللوقت وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يسحمونك ويضيقون عليك وتقول: من لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي، جاءت من ورائه مرتعدة وسجدت وقالت له: لأي سبب قد لمسته؟ فقال لها يسوع: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. كتير جموع حوالين يسوع، كتير يمكن حفلات بنحضرها، لكن في واحد هو اللي بيقتنس الفرصة وبيلمس هدب الثوب. وأتمنى ونصلي إنه كل واحد فيكم يكون هالشخص اللي بيلمس هدب الثوب. شفى نفسي، شفى جسدي، على الجروح القديمة، على الذكريات الصعبة، باسم يسوع تكون أنت الشخص اللي بيلمس هدب الثوب. أبواب يسوع مفتوحة لينا، مهما كان فينا خطية ما تخليش الشيطان يضحك عليك. أبواب يسوع مفتوحة لاستقبالنا يا تعبان. المسيح قال: تعالوا إلي وأنا أريحكم.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماما أن نفوسا كثيرة متألمة، وأن نفوسا مضطهدة، وأن قلوبا كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الحزن تقيل، بيخلي الأيام شبه بعضها، بيخلي الروح مطفية. ساعات الحزن بيبقى زي ضباب بيخفي عن عينينا أي بصيص نور، لكن محبة يسوع مش بتطبطب بس، دي قادرة تغير كيمياء الوجع ده جوانا. الوعد بيقول: وأحول نوحهم إلى طرب، وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم، فأرمية 31. الدموع مش ضعف والوجع مش عيب، يسوع نفسه بكى عند قبر صديقه لعازر، لكن الفرق في حضرة يسوع الدموع ما بتبقاش هي النهاية، بتبقى بذرة لرجاء جديد ومبقاش ليها تأثير على نفوسنا. نور المسيح بيبدد ظلمة الحزن لما بيوريك إن صليب الألم دايما وراه فجر القيامة. هو مش بيسيب جرحك بينزف لوحده، لأنه هو رجل أوجاع وعارف إزاي يداويك ويقف جنبك. ريح قلبك، أنت محبوب في ضعفك تماما زي قوتك. الحزن ساعات بيحسسنا إن مفيش بكرة، لما قلبك بيتكسر بتحس كأنك وقعت في بير ضلمة، لكن القصة ما خلصتش هنا. محبة يسوع بتقولك لسه في حياة، هو اللي حول أقصى لحظة ألم على الصليب لأعظم لحظة مجد، ومعاه حزنك مش هيكون سجنك، ده هيكون الباب اللي هتدخل منه لتعزية وفرح ملوش مثيل. كلمتين من القلب: كن رحيم بنفسك، اتعامل مع حزنك زي طفل صغير بيبكي، احضنه، حزنك مش عدوك، هو جزء منك، في قدرة أعظم جواك تقدر على الشفاء والنهوض، تقدر تقومك. افتكر دايما ان النور لا يدخل الغرفة الا اذا وجد شرخا في الجدار، واحيانا الحزن بيكون الشرخ ده اللي بيسمح للنور الالهي يدخل لاعماقك ويشفيها.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا الكلمات دي، وإحنا في الأيام دي يا رب المليانة بالأحداث الصعبة والأخبار المتعبة، أشكرك إنك أكبر وأعظم منها ومن كل أحداثها. أنت عندك السلطان على كل دقيقة وثانية في أيامنا أيا كانت، بحلوها وبمرها. إحنا في إيديك أنت مش في إيد الظروف. أشكرك لأن أمنا إننا فيك مش في أي حاجة تانية. احفظنا دايما يا رب مفكرين إننا مسنودين على الأبدي القدير اللي لا يكل ولا يعيا. وافتكرت الآيات دي اللي موجودة في أشعياء 40 من عدد 28 لعدد 31. بيقول الكلمات دي في الترجمة المشتركة: أما عرفت أم سمعت أن الرب إله سرمدي خلق الأرض بكاملها، لا يتعب ولا يكل أبدا، وفهمه يعصى على الإدراك، يمنح المتعب قوة ويزيد فاقد القدرة احتمالا. الفتيان يكلون ويتعبون والشبان يسقطون من العياء، أما الذين يرجون الرب فتتجدد قواهم على الدوام ويرتفعون بأجنحة كالنسور، ولا يتعبون إذا رقدوا ويسيرون ولا يكلون. وكنت بقول له الكلمات دي: أشكرك لأنك أبويا اللي جنبي، مش بتزورني زيارة وبتمشي أبدا، أنت مش بتعمل كده، لكن قاعد معايا، مش محتاجة ترجاك عشان تقعد، دي طبيعتك الحلوة مع أولادك، معانا طول الأيام وإلى انقضاء الدهر، ساكن فينا بروحك القدوس الأبدي. وابتديت أحس أني مرات بصلي غلط لما بقولك خليك معايا، أقف جنبي، عشان أنت بالفعل معايا وجنبي. وحسيت أن الصلاة الصح لما أكون في موقف تعبانة منه أن أقولك فتح عيني عشان أشوفك معايا وجنبي في الموقف ده اللي أنا بعدي فيه، وإني مش معدية فيه لوحدي. الموضوع في إني أنا أشوف وجودك جنبي وحضورك الحالل فيا، وإدراكي يعرف يستوعب الحقيقة دي ويعيش بيها وعلى أساسها. أنا مش محتاجة ترجاك كل يوم إنك تكمل معايا وما تسيبنيش، ده معناه إني مش فاهمة ومش عارفاك كويس. الحقيقة إني لازم أترجاك إنك تدخل الحقيقة دي جوايا بالفعل، إنك معايا وإنك جنبي، ذهني ومشاعري ونفسي يفهموا الحقيقة دي. يسوع كان دايما مدرك حضوره فيك وحضورك فيه، وكمان حضوره هو فينا. بيقول الكلمات دي في يوحنا 17 عدد 23: أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: آه لو الحقائق دي تدخل جواكم وتثبت وتصدقوا إنها ليكم ومن حقكم، تعرفوا إزاي تصدقوها وتعيشوا بيها، وما تسمحوش لحد ولا لنفسكم إنكم تشكوا فيها، وتهتز مكانتكم ومكانكم في عينيكم، وتعيشوا على الأقل بكتير من حقكم اللي خدتوه في المسيح. المسيح في الجزء ده ما كانش بيصلي عشان خاطر التلاميذ، لأنه بيبتدي الكلمات دي ويقول: ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، يقصد بدي التلاميذ، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، يعني أنتوا، يعني الكلام ده لكل اللي هيؤمنوا من أول عهد التلاميذ لغاية آخر يوم في العالم، يعني أنتوا موجودين في الصلاة دي حاضرين فيها كاملا. لما يقول أنا فيهم وأنت فيا، الكلمات دي تخص كل واحد وواحدة فيكم، مش حاجة خاصة لحد ولا للتلاميذ بس. فلما إبليس أو نفسك تقولك دي للناس الكويسة اللي عارفة تعيش كل الحق، أنا أصلي مؤمن على قدي، أنا لسه بعافر، رد على الكلام ده وقول له الكتاب بيقول لي إنه موجود فيا وحالل فيا، عشان كده تقدر ما تكملش مؤمن على القد وعمال تعافر لأنك بتعافر لوحدك، مش مدرك اللي فيك واللي واقف جنبك، عمال تطلبه يجي ومستني تشوفه وتحسه بطريقة معينة كده في فكرك، ولما مش بتلاقيها بتحصل مش بتصدق الحق واللي الكتاب بيقوله لك. واللي دورك مش بس تطلبه، دورك مرات كتير إنك تصدقه. هو ده الإيمان، إنك تصدق في الحقيقة وتعيش على أساسها حتى لو مش شايفها، لأنك مصدق في اللي أعلنها ليك. مين ده اللي بيقولك إنه معاك ومش هيسيبك؟ ده مش واحد صاحبك الآن يغير كلامه بعد شوية، أو الظروف تبعده وما يعرفش يحقق كلامه اللي وعدك بيه، لكن اللي بيقولك الكلام ده إلهك اللي ما يغيرش أبداً، اللي يخرج من شفتيه، اللي بيوعد ويوفي، الثابت من الأزل وإلى الأبد، واللي أحبك وبيحبك وهيكمل يحبك للنهاية، واللي أرسل ابنه عشان يسردك لحضنه. يسوع بيقول في آخر كلماته للتلاميذ ولكل المؤمنين بيه من بعدهم: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. الكلام ده في متى 28 عدد 20. والنبوة اللي اتقالت عن المسيح بتقول يدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. اسمه ما كانش مجرد اسم، اسمه كان وضع جديد هيختبروه الناس لأول مرة ومستمرة للأبد. الله معانا، مش زيارات ولا افتقادات ولا ظهورات تنتهي، لكن يكمل معاكم وفيكم للأبد. ونوع الحقائق دي مش محتاج تطلبها، محتاج تصدقها، ولما يحصل كده تعرف تعيش بيها وتتحرك وانت واثق في حضوري معاك. لكن للأسف بلاقي كتير من ولادي قاعدين يطلبوني وكأني مش موجود بالفعل. تخيل نفسك عمال تتحايل على شخص يجي يزورك ويقعد معاك في بيتك كم يوم، وهو بالفعل عندك ونقل محل إقامته عشان يكون معاك، وانت مكمل تقوله أرجوك تعالى، أرجوك ما تسيبنيش. تفتكروا إيه موقف الشخص ده اللي انت عمال تترجاه وهو فعلا قاعد معاك؟ هيبقى حاسس هو انت للدرجة دي مش شايفني ولا فاهم ان انا بقيت معاك في البيت على طول؟ انا عارف ان الرؤية بالعين بتسهل امور كتيرة، بس التصديق بالايمان اقوى بكتير، لان الوضع الجسدي اللي انتوا فيه محدود قوي لادراك الامور الغير محدودة. عشان كده التصديق بالايمان والثبات في الحق ده هيساعدكم قوي، وهيقوي عضلاتكم الروحية إنها تعرف تصدق وتستوعب اللي ما تقدرش تشوفه بعينيك، ويوسع مداركك على أفاق أكبر بكتير من استيعاب جسدك، لكن روحك تقدر تستقبلها وتحسها وتعرف تتوحد معاها وتعيش على أساسها. أنا محتاج إيمانكم وتصديقكم في حقائق كتيرة أنتم مش عارفين تتعاملوا معاها على إنها حقيقة، وإنها مش مجموعة أمنيات مكتوبة ليكم ويريد تتحقق، لأ دي حقائق متحققة بالفعل، ولما تفضلوا تطلبوها مش هتتحقق أكتر، أنتم بس محتاجين تصدقوها، وقتها هتعرفوا تستمتعوا بيها. لو هتفضل متشكك دايماً في الحق، فرصتك إنك تعرف تعيش منتصر هتبقى قليلة جداً، خد بالك. يعني لو مش مصدق للآخر إنك لما بتغلط وتتوب أنت حقيقي بيغفر ليك، هتفضل على طول حاسس بالذنب ومش هتعرف تتحرر منه، لأنك مش مصدق إنك لما تبت مش بس تغفر ليك، لكن دي خطيتك اتنقلت من عليك بالكامل وتحطت على المسيح، وإنت كمان أخدت بره الكامل، فبقيت كأنك ما عملتش حاجة. إذا الحقيقة دي معرفتش تدخل جواك، مش هتعرف تعيش حر ومرفوع الراس لا قدام نفسك ولا قدام عدو الخير اللي طول النهار بيشكك في كل حقيقة بتوصل لك. دي حربه الأساسية عليك، لازم تبقى فاهم كده. وانت بتقرأ الكلمة اطلب إعلان فيها يفهمك أبعادها الحقيقية ايه، واعرف ايه اللي لازم تطلبه وايه اللي لازم تصدقه، والروح القدس هو اللي يقدر يعمل معاك كده. أنا ليه بأكد ليكم على الحقائق دي النهاردة؟ لأن الأحداث والظروف الصعبة اللي بيعدي فيها العالم أثرت قوي على الناس، وإبليس ابتدى بشراسة يشكك في حضوري الدائم وجودي معاكم، وكأن دي حقيقة قبل للتغيير. وأنا بقول لكم أنا أنا، هو الأمس واليوم وإلى الأبد، واللي بقوله بعمله وبكمل أعمله للأبد. عمانوئيل الله معاكم للأبد. اطمنوا وارتاحوا في الحقيقة دي، واستقبلوها في قلبكم وعيشوها كحقيقة تبنوا عليها إيمانكم وحياتكم. آمين.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا اللذي، وأنا أمولة. لما يتقال على إنسان إنه رحوم أو رحيم، بتتخيل واحد شكله إيه؟ هل بتشوفه كده حنين، ملامح وشه مريحة، بتشوفه مبتسم، بيتأثر بالناس اللي حواليه، ظروفهم، أحوالهم، كلامهم؟ لما بيتقال على الآب السماوي إنه رحوم، بتفكر في إيه؟ إيه المواقف اللي بتشوف فيها رحمة الله معاك أو مع قريبك أو صاحبك؟ لو رجعنا لسفر الخروج 33، هنلاقي حوار جميل قوي بين الله وبين موسى. أشجعك تفتح الكتاب خروج 33 وتقرأ الحوار بين الله وبين موسى، وتخش في الأعماق بتاع الحوار ده، وتحط نفسك طبعاً معاهم في المشهد. ربنا بيقول لموسى: خلاص أنا مش هكون في وسطكم ومش هكون معاكم، لأنكم شعب صلب الرقبة، لكن وعدي ليك بدخول أرض تفيض لبنا وعسنا لسه قائم. لكن موسى ابتدى يدير حوار كده أقل ما يقال عليه أنه مليان بنوة وعشم ودلال على ربنا. بيقول له: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا، بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. وقال له: أرني مجدك، عاوز أشوفك يا رب. إحنا مختلفين، مختلفين مش عشان فينا حاجة حلوة، إحنا مختلفين عشان أنت فوزتنا. رد ربنا كان مليان رحمة وحب وبركة، وقال له: أجيز كل جودتي قدامك، وأنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف، وأرحم من أرحم. عايزة بس أقف لحظة كده وجبت المعنى بتاع الرأفة. الرأفة هي شفقة قلبية تجاه الآخرين. الرحمة هي لطف وحنان ربنا تجاه البشر وعدم معاقبة المستحق. ولما جبت التعريف بيقول لي طبعا من عنت إن الشفقة مرتبة أعلى من الرحمة. أوكي، دي التعريف. نرجع تاني للآية بتاعتنا اللي هي بتقول إيه: أتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم. عايزة بس برضو أوضح نقطة هنا. في ناس فاكرين إنه ده معناها إن إحنا لو عندنا 10 أشخاص ربنا هيترأف على 2 وهيرحم 2 وإيه هينسى الباقي. لا، المعنى في الآية دي إنه لو عندنا 10 أشخاص ربنا مثلا هيرحم 5 ويترأف على 5، يعني في الآخر 10 كلهم ربنا هيديهم من عنده سواء رحمة أو رأفة. الآية دي دايماً بيحصل فيها كده تشويش أو ما بتبقاش واضحة قوي في الفهم بتاعها. جميلة جداً الآية دي، لأني كمان لقيتها في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا 9. بولس بيناقش فكرة عامة، الفكرة دي باختصار كده رفض اليهود للمسيح بالمقارنة بأمانة الله مع إبراهيم اللي إداله الوعد ليه ولنسله من بعده. الوعد ده بالتبني، بالمجد، بالعهود، بالاشتراع والعبادة والمواعيد. بولس ذكر لنا أن الله ليس بظالم، واستخدم نفس الآية دي: أني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف، بمعنى أن رحمته تشمل اليهود والأمم. طب ليه الآية دي مفصلية؟ بصراحة وضوح شديد، رحمة ربنا مش مرتبطة بأشخاص وبس، بل مرتبطة بشعوب وأجيال، مش بس اليهود لكن الأمم كمان اللي احنا منهم طبعا. الكلام ده في العهد القديم، إيش حال بقى العهد الجديد؟ عاوزك تتأكد إنك جوه الرحمة دي، وأيا كان موقعك من حياتك الروحية، سواء أنت في علاقة شخصية مع ربنا مع الآب أو أنت مش في العلاقة دي، بس في كل الحالات أنت داخل دايرة الرحمة. لو حصل وشكيت افتكر الآية دي: أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. يعني كده كده ربنا بيقولك وبيقولي وبيقولك: أنا جوايا أحشاء رأفة ورحمة، وهتشمل اللي محتاج رحمة واللي محتاج رأفة. أبونا السماوي، بشكرك لأنك رحوم ورؤوف بيا وبحالي. أشكرك لأنك مش إله قاسي بيتحكم فيا. أشكرك لأنك رحيم، بتحس بضعفي وبتحس بأناتي. أشكرك يا رب لأنه من غير مطلب بتمدلي إيدك وبترحمني وبتحس بيا كل يوم وفي كل وقت. أمين.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

في آية كده في مزمور 27 غريبة شوية، داود بيقول كده: إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي. مش بس كده، إن قابت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. تحس في حاجة غريبة، يعني صعب قوي يبقى نازل عليك جيش وقايم عليك حرب وانت مطمن. يعني أنا لو شايف المشهد ده هقول الراجل ده أكيد يعني عنده مشكلة، يعني ده جيش وحرب، حاجة تبان إنها مش منطقية. والمزمور ده كلام ترنيمة أو كلام أغنية، فعادي ممكن يكون يسرح كده بخياله وبيتخيل عادي إنه في أمان عشان هو مع ربنا مثلا. لكن اللي بيبهرني إنه القصة دي حصلت بجد في العهد القديم في سفر ملوك الثاني، والقصة دي بتحصل بالحرف، إنه إليشع جاي عليه جيش وجاي عليه مركبات، والغلام بتاعه بدأ يخاف وبدأ يحس ويفكر برضه بالمنطق ويقول إزاي إحنا قدام الجيوش والحصنة والحرب دي هنبقى لوحدنا، أكيد أكيد في حاجة غلط. لكن بيقول إليشع، بيرد على الصبي بتاعه بيقول له: لا تخف، لأن الذي معنا أكثر من الذي معهم. فكده تبقى منطقية. الآية اللي بعدها على طول ربنا فتح عينه وشاف مركبات بتحميهم، فهي منطقية. إيماننا إنه ربنا معانا مش فوق المنطق، لأنه إحنا واثقين إنه ربنا أقوى، ربنا ملك قدير، ربنا قادر يبعت ملائكة، قادر يحمي بشكل معجزي. فهي مش حاجة برا المنطق، مش حاجة ما تتصدقش، حاجة تتصدق. الغلام أول ما شاف المركبات بتاعت ربنا حوالين الجيش بدأ يفهم ويقتنع. فتعالوا كده نغمض عينينا مع بعض ونقول: يا رب، زي ما فتحت عين الغلام افتح عينينا، افتح عينينا يا رب فنشوف مين اللي معانا، نشوف ان انت الملك القدير، ان انت خالق الكون، خالق السماء والارض، ان انت ذراعك قديرة، ان انت يا رب المتسلط في مملكة الناس. مفيش حاجة بتحصل من وراك، مفيش حاجة بتحصل من ورا ظهرك، انت عارف انت بتعمل ايه كويس. انت كمان راعينا، انت كمان ابونا، انت كمان الهنا اللي بنتكل عليه ملجأ وحصن وحماية

يا رب احنا بنصدق فيك وثقتنا يا رب وأمنا فيك وفي شخصك في قدرتك وسلطانك وحكمتك يا رب. علمنا يا رب نبص عليك يا رب وعنينا تتفتح على الحقيقة، والحقيقة هي ان انت صاحب كل القدرة وكل السلطان، والحقيقة ان انت بتحبنا وانت راعينا وان احنا ممسوكين في ايدك وانت صاحب كل قدرة وكل سلطان.

بنعلن ملكك وقدرتك يا رب، وبنعلن ثقتنا فيك وبيك يا رب. ليك يا رب بنقدم تسبيحاتنا يا رب، وليك يا رب بنقدم يا رب سجودنا وعبادتنا، عشان احنا بنحبك يا رب، وعشان واثقين يا رب اننا ممسوكين في ايدك وان انت راعينا. ليك كل مجد وكل كرامة، امين.

اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجعون.

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي،

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. زي ما حضراتكم عارفين احنا ماشيين في البرنامج ده في سفر الأمثال لأنه مليان بالحكمة اللي جاي من فوق. سليمان الحكيم اللي كتب سفر الأمثال اللي احنا بنتعلم منه ده ونتأمل فيه كتب 3000 مثل أو أكتر. الكلام ده هنلاقيه في ملوك الأول أصحاح 4 آية 32، أكتر من 3000 مثل. لكن السفر اللي معانا ده فيه من أمثال سليمان حوالي 513 أو أكتر من أمثال سليمان 3000، وبقية الأمثال مختلفة من ناس كتاب آخرين لسليمان أو سليمان جمعهم موجودين في سفر الأمثال. احنا في الحلقة دي بنختم كلماتنا في أصحاح 8. أصحاح 8 بيقدم الحكمة في معناها وفي عملها وفي طبيعتها، واتكلمنا انه الحكمة في الاخر يعني هي شخص المسيح، فهو الحكمة النازل من السماء. تعالوا نشوف الوصية الاخيرة في الاصحاح ده، ودي حاجة مهمة لنا النهاردة. بيقول كده الحكيم: فالان ايها البنون اسمعوا لي، فطوبى للذين يحفظون طرقي، اسمعوا التعليم وكونوا حكماء ولا ترفضوه، طوبى للانسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصاريعي، عند أبوابي يعني، حافظا قوائم أبوابي. يا بخت الشخص اللي كل يوم بيجي يرتبط بي، عارف السكة بتاعته معايا. يا بخت الشخص اللي بيمشي معايا مش على سطره ويسيب سطره ويسيب 10 أسطر، لا كل يوم كل يوم، لأنه من يجدني يجد الحياة وينال رضا من الرب، ومن يخطئ عني يضر نفسه، كل مبغضية يحبون الموت. ازاي كل يوم نبقى حافظين نفسنا عند ابواب الحكمة؟ ودي بركة عظيمة ان احنا يبقى كل يوم عندنا شركة مع الحكمة. الطريقة الاكيدة والواضحة يبقى عندنا شركة يومية مع الحكمة ان احنا نحفظ كل يوم قوائم ابواب الحكمة ونسهر عند المصريع بتاعتها كل يوم، ان احنا نرتبط بكلمة الله كل يوم. وانا عايز اكلمك النهاردة واكلمك عن خلوتنا. الخلوة يعني الوقت الصغير اللي بناخده كل يوم، كل واحد لوحده يفتح كتاب مقدس ويقرأ الكتاب ويصلي اللي قراه، وده بيملاه بالحكمة. الكتاب المقدس فيه تشبيهات حلوة أوي لكلمة الله، مثلا متشبه بمرآة، مراية يعني، في يعقوب 1:23 يقول كده: فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة. فالكتاب المقدس عامل زي المراية، تديني حكمة أشوف عيوبي وأخطائي وتصلح أخطائي كمان. الكتاب المقدس كلمة الله زي الأكل، إرميا بيقول كده في صح 15 آية 16: وجد كلامك فأكلته، كان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. كمان كلمة الله عاملة زي المشير، يقول كده كاتب مزمور 119: أيضا شهاداتك هي لذتي أهل مشورتي. إحنا بندفع فلوس كتير قوي عشان نروح عند واحد يدينا مشورة أو يساعدنا نفسيا أو نسمع منه كلمة كده تفيد حياتنا، أو نروح لواحد لايف كوتشنج كده عشان يساعدنا. أحسن وأعظم لايف كوتش في حياتك ممكن يبقى كلمة الله. كمان الكتاب المقدس بيتشبه بالمطرقة أو بالنار، هنلاقي الكلام ده في سفر إرميا. ويعني مطرقة ونار؟ يعني الحاجات الصعبة اللي في شخصياتنا كلمة الله تنزل عليها عشان تزبطها، وتحوش مننا العناد، وتحوش مننا الكلمات الصعبة واللسان الصليط والأفكار المش مظبوطة، وزي النار اللي تحرق مننا أي حاجة شوائب في حياتنا. الكتاب المقدس كمان عامل زي الأم في حنانها ومحبتها وفي رؤيتها. إزاي وقت الخلوة يبقى مليان؟ أشجعك بكلمتين: الانتظام والالتزام. اقرا الكتاب كل يوم واقرا بانتظام، امشي سفر سفر وصح صحاح. اختم معاك بحاجة مهمة في 3 حاجات اسمهم مفيش مشاكلنا مع الكتاب المقدس والخلوة: مفيش وقت، مفيش فهم، مفيش نفس. بس اشجعك اخلق وقت للكلمة، ولما يكونش عندك نفس قول يا رب دي نفس، ولما يكونش عندك فهم استخدم ادوات تساعدك، خلي ربنا يديك فهم وتفهم كل اللي تقراه. أشجعك إنك كل يوم تقرأ الكتاب المقدس. اقرأ مصليا وصلي قارئا، هتمتلئ وهتمتلئي من حكمة جاية من السماء.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتدهلنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

يا ابني، إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله، لأن الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم، يذخر معونة للمستقيمين، هو مجن للسالكين بالكمال، لنصر مسالك الحق وحفظ طريق أتقيائه. حينئذ تفهم العدل والحق والاستقامة كل سبيل صالح. إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك، فالعقل يحفظك والفهم ينصرك لإنقاذك من طريق الشرير ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب، التاركين سبل الاستقامة للسلوك في مسالك الظلمة، الفرحين بفعل السوء المبتهجين بأكاذيب الشر، الذين طرقهم معوجة وهم ملتوون في سبلهم، لإنقاذك من المرأة الأجنبية من الغريبة المتملقة بكلامها، التاركة أليف صباها والناسية عهد إلهها، لأن بيتها يسوخ إلى الموت وسبلها إلى الأخيلة. كل من دخل إليها لا يؤوب ولا يبلغون سبل الحياة، حتى تسلك في طريق الصالحين وتحفظ سبل الصديقين، لأن المستقيمين يسكنون الأرض والكاملين يبقون فيها، أما الأشرار فينقرضون من الأرض والغادرون يستأصلون منها.

واحدة من الحاجات اللي بيدور عليها الإنسان في حياته هي الضمان. أنا مش بتكلم بس عن ضمان المنتجات، لكن عن ضمان كل حاجة. أنا عايز أبقى مطمن على بكرة بعده. عشان كده سليمان في سفر الجامعة بيتكلم بوضوح عن ضمان شغلي وضمان حياتي. هو في إيد مين؟ هو هيتعمل إزاي؟ بيتكلم عن أنا وشغلي، يا ترى في إيدين مين؟

سليمان في جامعة 9-1 بيقول كده: الصديقين والحكماء وأعمالهم في يد الله. مرات كتير قوي بنفتكر أن حياتنا في إيدينا الله، الله هو المسؤول عننا، لكن سليمان بيفتح القوس وبيضيف حاجة تانية، أنك مش أنت بس لوحدك في إيدينا الله، كمان شغلك. أنت متعرفش بكرة بعده في إيه، يمكن تكون متطمن على حياتك أنها في إيدينا الله. طب ماذا عن شغلك؟ ماذا عن اللي بعمله دلوقتي؟ بكرة بعده فين؟ سليمان بيقول أن اللي أنت بتعمله دلوقتي وحياتك وكل حاجة تخصك في إيدينا الله. مرات كتير قوي بنفتكر أنه أنا كمؤمن عندي ضمان حياتي الأبدية، دي حقيقة، أنا مطمن أن أنا عارف زي ما بقول بولس كده، عارف بمن أمنت، أنا مصدق في أن الله شايل لي كل الخير وأنه أنا عندي حياة أبدية واسمي مكتوب في سفر الحياة. دي الطمأنينة اللي تخصني أنا. لكن ماذا عن شغلي؟ إيه عن حياتي وعملي؟ عملي كمان في إيدينا الله. يمكن بروح أنام بالليل أنا خايف على شغلي بكرة، خايف على ممتلكاتي، خايف على مشروعي. ممكن أكون أنا نايم مطمن على حياتي الشخصية لكن خايف على شغلي. سليمان النهاردة بيقول لي وبيقول لك: من فضلك زي ما أنت مطمن على مستقبل حياتك الروحية والزمنية، طمن كمان على مستقبل شغلك، إنه في إيدينا الله. ده بيدعونا أن أنا أشتغل النهاردة بكل جد واجتهاد وأبذل كل طاقة في شغلي، لأن أنا مطمن أن اللي أنا هعمله النهاردة مش هيضيع، لأنه في إيدينا الله، الله هو المسؤول عنه. حتى وإن حصلت مشكلة في شغلي، الله هو المسؤول. لازم أنام مطمن. النهاردة أنا بدعو كل واحد أنه يعيد النظر لشغله، لممتلكاته، لمشروعه، لشركته، بص عليها بعين مختلفة. اعرف أن الله قادر أنه ياخد باله منك ومن شغلك. أنت بتبقى مطمن على حياتك الأبدية لكن خايف على شغلك. النهاردة سليمان بيقول لك أنك أنت وأعمالك في يد الله، عشان كده ثق أن الله مسؤول عن شغلك. ده بيخليك تحط قدامك الحاجات دي. أول حاجة، اشتغل النهاردة بأمانة لأن الله مسؤول عن شغلك. اعتبر نفسك شغال عند الله، أنك بتدي تقريرك اليومي أو تقريرك الشهري أو الأسبوعي أو السنوي لله، الله اللي حطك في الشغل ده والله يريد أن يرى أمانتك فيه. الحاجة التانية، افتكر أن الله مسؤول عن شغلك، ده يخليك تبقى مطمن على بكرة وبعده. النهاردة بدعو نفسي وبدعوك أنك تعيد النظر في الطمأنينة اللي أنت محتاج تطمنها على شغلك. إيه هو ضمان شغلك؟ ضمان شغلك أنك أنت وأعمالك في يد الله مدة أيام حياتك. سليمان بيقول بوضوح: الإنسان لا يعلم، الإنسان مش عارف بكرة في إيه، لكن بيطمنه بيقوله كده إنه الصديقين والحكماء وأعمالهم في يد الله. النهاردة عندنا دعوة واضحة إن احنا نثق في الله إنه هو المسؤول عننا وعن شغلنا النهاردة وبكرة وبعده وطول ما احنا موجودين في مدة أيام حياتنا. النهاردة دعوة واضحة لينا للطمأنينة مش بس على حياتنا لكن كمان على أشغالنا، وكمان دعوة إن احنا نشتغل بكل اجتهاد وقوة في أشغالنا لأن احنا مسؤولين عنها قدام الله مدة أيام حياتنا.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

كيف تظل تقبلني وأنا لا أقبل نفسي كما هي؟ كيف يظل سقف توقعاتك في عاليا وأنا يمتلكني اليأس؟ كيف تعطيني دوما فرص أخرى وأنا أحترف في ضياعها؟ كيف تقف جانبي باستمرار وأنا باستمرار أعاندك؟ كيف وأنت خالق أبعاد الكون اللامتناهي أحاول أن أجعلك تفهمني كل أبعادك؟ كيف أختزلك في مجموعة كلمات، في مجموعة صفات؟ كيف أحصرك في طرقي وأفكاري؟ كيف أتهمك بدون أن أترك لك فرصة للدفاع؟ لكن علمني كيف؟ كيف أرمي بنفسي في حضنك كبساطة الأطفال؟ كيف أتعلم الصبر لأمشي معك رحلة النمو والتغيير؟ كيف يزيد إيماني وأن لا تتحول علاقتي بك لمتى ولماذا وكيف؟

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة. معادنا النهاردة مع آية موجودة في سفر دانيال إصحاح 10 عدد 11. دانيال 10:11، جه ملاك وقال لدانيال كده، قال لي يا دانيال يا أيها الرجل المحبوب افهم الكلام الذي أكلمك به. ويقول له كلام رهيب جدا، أنه من اليوم الأول الذي جعلت فيه قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك، وأنا أتيت لأجل كلامك. إيه قصة دانيال 10؟ ربنا عايز يوصل لك حق النهاردة تعيش بيه. دانيال 10، دانيال كان عنده موضوع عايز يفهم من ربنا، وبدأ صوم، وبعدين جاء واحد من الملائكة قال له من اليوم الأول سمع كلامك، سمع طلبتك. طب انت ليه جاي لي في يوم 21؟ قال له وانا جاي لك في عدد 13 جه رئيس مملكة فارس. فارس اللي هي إيران، جه طلع رئيس مملكة فارس اللي هو الروح اللي مسؤول عن الدولة دي في الرئاسات الشيطانية اللي في الهواء، طلع رح عاقني في الجو ومسكني وأنا جايلك في عقن 21 يوم. بس هو ده ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين جه عني عشان أجيلك بالكلام ده. طب يعني إيه الفكرة من الموضوع ده؟ دي الآية. إيه الفكرة؟ الفكرة انه الملاك بيقول لدانيال انا كنت جايلك بالاستجابة من اول يوم، بس وانا جايلك حصلت اعاقة في دائرة السماويات، الشيطان رئيس مملكة فارس طلع لي في الجو ومسكني، لولا ان ميخائيل واحد من رؤساء الملائكة جه واعاني عشان اقدر اجيلك. التطبيق انه مرات كتير اللي بتشوفه عنينا ده مش كل الواقع وكل الحقيقة، لكن في عالم تاني غير منظور، عالم اسمه عالم الأرواح، الجو ده اللي حوالينا. فضلك ورا كل حاجة واقعية مرات بنعد فيها ادرك ان وراها واقع روحي محتاج تضرع ومحتاج صوم ومحتاج انطهار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مرات كتير تحصل اعاقات في حياتنا، ودي محتاجة صلوات ومحتاجة اصوام. عشان كده دانيال يقول له أيها الرجل المحبوب، أنت محبوب جدا عند الرب ومن اليوم الأول سمعت صلاتك، بس وأنا جاي لك حصلت إعاقة. أنا معرفش إيه اللي عندك فيه إعاقة، بس أقولك النهاردة دانيال جعل قلبه للفهم، وانت كمان خلي قلبك للفهم وابتدي صوم وصلي وقول للرب انا اثق ان كل اعاقه على امور انا صليت بيها، لو في اعاقه من عدو الخير انا بصلي في اسم المسيح بكسر كل اعاقه في دائره السماويات. بحب الترنيمه اللي بتقول كل اللي بتشوفه عنينا، اللي بتشوفه عنينا مش كل الحقيقه، في عالم روحي في السماء وفي لله مشيئه. كانه عايز يقول لك حاجه مهمه، صلي صلي انه دايرة السماويات بتاعتك تكون تحت قيادة وتحت سلطان الروح القدس. صلي لاجل الاستجابات، صلي لاجل الموضوع اللي انت حطه قدام ربنا. دانيال 10 بيعلمنا انه في الجو بتاعنا الدول متقسمة، كل دولة ليها رئيس شياطين وتحتيه ولاة، تحتيه محافظين وتحتيه أجناد شر روحية، ففي عالم منظم روحي شرير حوالينا، ده محتاج تضرع ومحتاج صوم وصلاة. أصلي ليك النهاردة مش بخوفك ومش بقلقك، أنت تحت حماية الرب إن كنت ابن ليه، بس النهاردة عايز أقولك افهم العالم الروحي اللي حواليك عشان تقدر تصلي صح وتقدر تستقبل صح وتكسر كل إعاقة على أمور بتصلي بيها لخدمتك ولحياتك ولكنيستك ولبيتك. في اسم المسيح الأيام اللي جاية سماوات مفتوحة عليك، ودائرة الاستجابات بتاعتك دائرة قوية جدا مملوءة من الروح وسلطان الروح القدس، وانت كمان تكون فاهم كويس زي دانيال العالم الروحي اللي حواليك. والرب معاك، وإلى اللقاء في آية جديدة وفكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول، ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي ان بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

هنحفظ آية بداية السنة، هندخل بآية بشعار حاجة في جيبنا كده في كل مرة بنقعد قدام رب. ليه بنحفظ آية؟ عشان مرات كثيرة نيجي نصلي نقول هما كلمتين، يا رب بارك هذا الطعام، شكرا يا رب على مش عارفة إيه، هما جملتين ثلاثة وبيخلصوا. لما بيكون معنا آية نقدر نقول له أنت قلت، نقدر نقول له أنت وعدت، نقدر نقول له هما قالوا، كتابك بيقول. عشان كده هنحفظ مع بعض آية سهلة جدا، عبارة عن 15 كلمة موجودة في تثنية 11-12. سهلة جدا تشاهد تثنية 11-12، 15 كلمة، 3 جمل. يلا بينا، هتطلع قدامكم إن شاء الله على الشاشة. بتقول كده: أرض يعتني بها الرب إلهك. سهلة. الجملة الثانية: عينا الرب إلهك عليها دائما. حط دايرة على دائما، مش عايزين ننسى الكلمة دي. ثالث جملة: من أول السنة إلى آخرها. دي أسهل جملة في الحياة. يبقى نبتدي بآخر جملة، من أول السنة لآخرها، دي حطناها على جنب. تمام. الجملة الأولى بتقول: أرض يعتني بها الرب إلهك. الجملة الثانية بتقول: عينا الرب إلهك عليها. وقلت ما تنسوش كلمة إيه دائما، ما ننساش كلمة إيه، ما ننساش كلمة إيه دائما. لو نسينا كل حاجة يبقى عين الرب على أرضي دائما من أول السنة إلى آخرها. غمض عينك، ما تغشش بليز من الشاشة، وقول معايا: أرض يعتني بها. شكرا للناس اللي غمضت عينيها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. عشان تثبت معاك أي آية صلي الآية دي. ده اللي عايزة أدعوكم، نغمض دلوقتي عينينا بجد عشان نصلي الآية دي لحياتنا. أشكرك يا رب إنه عينيك دائما على أرضي، على حياتي، على صحتي، على عيلتي، على ممتلكاتي، على شغلي، على أحلامي. أشكرك عشان أنت من أول السنة لآخرها عمري ما وقعت يا رب من حساباتك. من أول السنة لآخر يوم، لآخر دقيقة، لآخر ساعة، يا رب عينك على أرضي تزرعها وتقلمها وتزبطها وتزرع فيها ثمار كتيرة قوي. أشكرك عشان أنت أمين لا تنكر نفسك. أرضي، حياتي، عيالي، شغلي، أسرتي، صحتي، عينيك عليها من أول السنة إلى آخرها. شيل كلمة أرض أترجاك وحط تحديك ل2024. حط صحتك، حط ارتباطك، حط عيلتك، حط مشكلتك، حط العالم، حط فلوسك، حط ممتلكاتك. شيل الأرض وحط اللي شاغل بالك دلوقتي، وحط الكلمة دي جواك. وإحنا بنقول الآية لآخر مرة حطها جواك، نفسي نزعقها بصوت عالي، لكن قول: عيالي يعتني بهم الرب إلهي، عينا الرب إلهي عليهم من أول السنة إلى آخرها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما دائما من أول السنة إلى آخرها. 12 ساعة في 7 أيام في الأسبوع، في 52 أسبوع و365 يوم، فقد سنين عمري وعمرك، سنين طويلة مضت، بس الرب بكل الأمانة يعتني بي وبيك. أمين. تعالوا نقف كده وإحنا بنسلم ربنا بداية السنة ونعترف ونقول له: سنين طويلة مضت أنت معتني بي، أشكرك، أشكرك على السنين اللي عدت كلها بين إيدك. بنسلمك يا رب 20

قد إيه مرات بنصدق إن العيان الصعب ده هو اللي هياخد مجراه؟ تقارير الأطباء اللي بتقول إني عندي مرض صعب قوي، خناقات وصوت الخناقات اللي في البيت، العيا، التعب، الإحباط، الفقد، الوحدة، قد إيه مرات الحاجات دي بتبقى صوتها عالي جداً لدرجة إن الإيمان بيخبو بيضائل قدام صوت العيان العالي جدا، فبيبقى صعب قوي أصدق إن في نصرة جاية، صعب قوي أقول إني همشي في موكب نصرة المسيح في كل حين، صعب أصدق إن هو غلب وبالتالي أنا هغلب، صح؟ صوت العيان مرات بيبقى عالي قوي. لما بنحفظ آيات زي الآيات اللي بتقول من سيفصلنا عن محبة المسيح، أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف، كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا قوات ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. لو حافظ الكلمات دي هدخل بثقة وهقول لك أنت يا رب غلبت، وأنا واثق أن الغلبة دي هتبقى بتاعتي. تعالوا نسمع الترنيمة الجاية بتقول ثقتي ثقتي، واثق بكل الكلمة ما تحمل من معنى أن أنت يا رب غلبت وأنا فيك غالب يسوع. أمين.

0: كنت على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة وفرح جديد وإعلان جديد من كلمة الله. النهاردة الآية بتاعتنا موجودة في سفر نحمية أصحاح 8 وعدد 10. نحمية بيقول لإخواته الكلمات دي في نهاية الآية: لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. نحمية جه في يوم وقال لإخواته لما سمعوا كلمة الرب وبدأوا يبكوا، قال لهم لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. في الحقيقة نفسي النهاردة أقول لكل حد بيسمعني: اوعى إبليس يسلب منك فرحك، لو سلبك الفرح يبقى سلبك القوة. ربنا يملاك بالفرح، بس فرح مش مبني على الظروف ولا مبني على الأحداث ولا مبني على الأشخاص. الفرح اللي مبني على الأشياء ينتهي بامتلاك الأشياء. ممكن أقول لو أنا اقتنيت العربية الفلانية أو الموبايل الفلاني أو الحاجة الفلانية هفرح، بس تفاجأ أنك أول ما تمتلكها أسبوع والتاني فرحك يبتدي ينزل، ولو شفت حاجة أحسن فرحك يضيع. الفرح اللي مبني على الأشياء ينتهي بامتلاكها، والفرح اللي مبني على الأشخاص ينتهي برحيلهم. لكن نفسي أقول لك النهاردة الفرح اللي مبني على الرب ثابت. وأنا بتكلم ليك النهاردة ولقلبك بتدور على الفرح، بقالك كتير ما فرحتش، بقالك كتير نفسك تفرح ونفسك تفرحي. ربنا النهاردة عايز يفرحك، ولما تفرح هيملاك بالقوة ويملاك بالنصرة. بولس الرسول في أحلك الظروف اللي كان بيكتس فيها وهو في سجن روميا، وهو بيكتب لينا في رسالة فيليب، وهو بيقول لنا الكلمات الجميلة الرائعة، وهو بيقول لنا افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، وهو بيقول في ظروف الصعبة افرحوا. وأنا نفسي أقول لك النهاردة تقدر تفرح برغم من الظروف المحيطة بيك. يقول لنا حبهو كده: مع أنه لا يزهر التين، لا حمل في الكروم، لا بقر في المزاود، ولا غنم، ولا قمح، ولا ولا ولا. طب هتعمل ايه في الظروف دي يا حبقوق؟ يقول لكنني افرح بالرب وابتهج باله خلاصي. هو مصدر الفرح وهو اساس الفرح، والفرح اللي مبني على الرب ده فرح ثابت وفرح يدوم. لا تحزنوا. ليه حزين؟ ايه اللي سالب فرحك وسالب قوتك؟ النهاردة الرب عايز يفرحك من جديد، وعايزك النهاردة يكون شعارك انه تكون فرحان كل الوقت. ارفع شعار في اسم المسيح الوقت اللي جاي: لا حزن ولا اكتئاب ولا انحناء ولا يأس، لان الهي حي. لا تحزنوا لان فرح الرب هو قوتكم. ربنا يديك انك تفرح، تفرح بيه، هو مصدر الفرح وهو اللي يفرحك. داود في مزمور 86 طلب من ربنا طلبة جميلة، قال له: يا رب فرح قلب عبدك. تقدر تقول ربنا النهاردة فرح قلب عبدك؟ تقدر تقول له أنا عايز أفرح، بنيت فرحي على الأشياء وعلى الأحداث المحيطة، الظروف المحيطة وعلى الأشخاص، لكن ما دامش، لكن نفس المرة دي أفرح بيك. أنا هفرح بيك علشان أنت بتكفيني. ربنا النهاردة يملاك بالفرح ويملاك بالقوة، ترفع جناحك عالي بدل الكسرة والهزيمة. ربنا عايز يفرح قلبك. أصلي ليك النهاردة وأصلي لبيتك، ربنا يملاكم بفرح حقيقي، فرح يدوم، والرب معاك في آية جديدة وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
2: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا. يا رب بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي ان بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. حلقتنا النهاردة حلقة خاصة، ثلاثية القيمة، بتقول: من أنت في عين الله؟ أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. في عالم بنقيس القيمة فيه بطرق غير صحيحة، لأنه عالم فاسد، فبيحدد قيمتك بشكلك، لبسك، فلوسك، عربيتك. والسؤال اللي بيوجع دايما هو: أنا أسوأ إيه؟ هل قيمتي بتتحدد برصيد بنكي؟ أو برأي الناس فيا؟ أو حتى بنجاحي العملي؟ النهاردة مش جايين نسمع رأي الناس، احنا جايين نعرف الحقيقة من الكتالوج الأصلي، من قلب الخالق. أول حقيقة في الإنجيل بتقول إنك مش رقم ولا صدفة. في تكوين واحد بيقول كده ربنا: خلق الله الإنسان على صورته. فكروا كده في الكلمة دي، أنت شايل بصمة الخالق. هنري نوين بيقول إن قيمتك مش في اللي أنت بتعمله، لكن في مين اللي خلقك. أنت سمين مش عشان أنت بتنجز إيه أو بتعمل إيه، لكن لأنك محبوب من الله قبل تأسيس العالم. قيمتك جوهرية وثابتة، مختومة بختم الله، ومش قابلة للتفاوض مع البشر. هي هبة مش مكافأة، بصمة الخالق هي أصل القيمة. لكن الأمر ما وقفش عند حدود المخلوق، الله أراد ليك مرتبة أعلى. يوحنا الرسول بيقول: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. ماكس لوكادو بيشبه ده بلقب ملكي. تخيل إن ملك الكون بيتبناك. في فرق كبير بين إنك تكون عامل في بيت ملك وإنك تكون ابن للملك. أنت مش عبد للظروف ولا للماضي، أنت ابن بيحمل تفويض وسلطان. قيمتك الحقيقية جاية من ثباتك في الكرمة. أنت غصن حي في إله حي، ليك سلطان وبنوة. وبعد ما عرفت أصلك ولقبك، بيجي سؤال: إيه اللي بيدي لحياتك طعم ومعنى؟ الإجابة هي المحبة. المسيح ساب لنا علامة واحدة بنعرف بيها إننا ولاده، بهذا يعرف الجميع إنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. بيلي جرهام بيقول إن المحبة هي القوة اللي بتخرجك من سجن الذات لرحابة خدمة الآخرين. المحبة مش مجرد مشاعر، دي قرار بيكشف معدن قلبك وبيدي المعنى لوجودك. عاملة كده زي صبغة إلهية، لما بتحب أنت بتعلن إنك فعلا صورة لله، لأن الله محبة. خلاصة رحلتنا: أنت مخلوق ببصمة إلهية،
وبتحمل لقب ملكي، ومحركك هو المحبة. سؤال كده للتأمل، ماذا لو بدأت اليوم بتشوف نفسك بعين الله وليس بعين الناس؟ وامضى لقلبك، العالم هيحاول دايماً إن هو يحطك في ميزان مكسور، لكن الله وضعك في قلبه. افتكر دايماً إن العملة الذهبية بتفضل ذهب حتى لو اتغطت بالتراب. قيمتك ثابتة لأن الختم اللي عليها هو ختم السماء. الحب المحرر بيقولك أنا حبيتك محبة أبدية. قبل ما تثبت نفسك لأي حد، أنت صورتي وأنت ابني، أنا زرعت فيك قلبي علشان تحب. ما تدورش على قيمتك برة، أنا حطيتها جواك. يوم ما نفخت فيك نسمة الحياة. ارفع راسك، أنت ابن ملك الكون. عيش بكرامة وعارف إن أبوك هو صاحب الملك كله. وما تخليش كلمة عبرة تكسر اللي أنا بنيته فيك. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. يا رب، يا من جبلتني بإيدك ونفخت فيا روحك، وضعت في أعماقي بصمتك اللي عمر ما في زمن يمحيها ولا يشوهها رأي أي بشر. أشكرك لأن قيمتي مش في رصيدي ولا في إنجازاتي ولا في عدد المعجبين بحياتي. أنا قيمتي في إني محبوب منك من قبل تأسيس العالم. سامحني إني نسيت أصلي فيك وطلبت قيمتي من أفواه الناس. أشكرك

إني تلميذك، لما يشوفوا حبك بيفيد مني لكل اللي حواليا. يا رب النهاردة أنا بقرر إني أرفض كل تعريف مزيف عن نفسي. أنا مش فاشل ولا منسي ولا رقم من ضمن ناس كتير، أنا صورة الله، أنا ابن الملك، أنا سفير المحبة. آمين.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضيتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة كنت قايمة ممتنة جداً لكم من التشجيع وصلني من إخواتي في الجسد عن حاجة كنت عملتها واتحطت على السوشيال ميديا، وربنا سمح إن الناس تشجعني قوي من خلالها. فكنت بقوله كده فعلاً متشكرة ليك جداً. الطاقة اللي التشجيع بيعملها مش معقولة، ياريتنا نعرف نبقى زيك في الأمر ده. ما افتكرش مرة واحدة جيت قدامك بصدق إلا وخرجت من محضرك مرفوعة ومتشجعة. الإحساس بالقبول الدايم قدامك مفيش في الكون حاجة تسويه. أشكرك علشان محضرك اللي بتداوي فيه قلوبنا ومشاعرنا ونفسيتنا من اللي بنعمله في روحنا واللي مرات بيتعمل فينا واللي احنا بنعمله مع بعض من غير ما ندرى. وحسيت كده كأن الرب بالروح القدس بيقول لي مشاعر الرفض وعدم التقدير مشاعر قاسية جدا، مرات في قسوتها بتكون أكتر من الإيذاء الجسدي، بتوصل للشخص إحساس إنه ملوش قيمة ومش مهم وقابل للاستغناء عنه. وإبليس متخصص في النوع ده من المشاعر، وعايز بكل الطرق يزنقك في الحتة دي إنك ملكش قيمة. وإذا معرفش يعملها في عينين اللي حواليك ليك، يعملها في عينيك أنت قدام نفسك. دايما يوريك روحك قليل وما تستاهلش، يوقعك في الخطية وبعدين يأنبك ويملك شعور بالذنب فتقع أكتر وأكتر وتحس إنه مفيش منك رجا ولا أمل وتوصل للفشل من نفسك. وده بالظبط عكس اللي أنا عايز أعمله معاك. يسوع جيل الأرض دي يقول كده في يوحنا 10:10، السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده، لا يجيء السارق إلا ليسرق ويقتل ويهدم، أما أنا فجئت لتكون لهم الحياة بل ملء الحياة. أنا مش عايزك مجرد تعيش حياة وخلاص، لأ، أنا عايز نوع حياتك يبقى مختلف، عايز ليك أفضل حياة، حياة فايضة بالفرح والسلام والحب والقبول، مروي وشبعان ومستخدم، حياة لها هدف ومعنى وتأثير. مش بس إن يكون لك قيمة، لكن حياتك كلها بكل اللي بتعيشه وبتعمله يكون له قيمة كبيرة. وده الهدف الأسمى اللي جه يسوع عشانه، عشان يعتق البشرية من قبضة العدو اللي أهانهم وسلبهم ودبحهم، ويسترد ليهم حريتهم وكرامتهم وقيمتهم وعلاقتهم بأبوهم الأصيل عشان يديهم آخرة ورجاء. في أرمية 29 وعدد 11 بيقول كده، لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب، أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. ده قلبي من ناحيتكم وده فكري ليكم، ولإني صالح ولا أتغير هيفضل ده قلبي ودي أفكاري من ناحيتكم. وإذا ما قبلتوش الأمر ده جواكم وصدقتوه للآخر، هتفضل الأحداث والظروف والناس هي اللي بتقولكم أنا مين، وده هيلخبطكم على الآخر فيا وفي نفسكم. فخدوا بالكم، إبليس عايزك تقرأ الأحداث والظروف اللي حواليك ومنها تصدر أحكامك عن الناس وعليا وحتى على نفسك. وياما ناس شايفاني غلط خالص بسبب الأمر ده، شافوا الظلم والقهر في العالم فكانت تهمتهم ليا إني ظالم وسايب الشر يتفشى في العالم، شافوا الحروب والمجاعات فاتهموني إني بلا رحمة وغير عادل. العالم اللي انتوا عايشين فيه ده موضوع في الشرير، رئيسه هو إبليس وله أعوانه على الأرض اللي بيساعدوه، والشر اللي حواليكم ده شره هو وأعوانه من البشر اللي سلموا إرادتهم ليه، وأنا طول الوقت بحاول أصلح اللي أفسده العدو واللي لسه بيفسده في البشر. الإرادة الحرة اللي منحتها للإنسان والعدو الخير هي اللي وصلت العالم للوضع ده. ده مش اختياري ليهم لكن اختيارهم هم، وأنا طبعا مش واقف عاجز أبدا. كل اللي بيطلبوني بيجدوني، وبجعل كل الأشياء بتعمل معا للخير لخيرهم، وبخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة، وكمان بستخدم أولادي اللي بإرادتهم الحرة اختاروا يعيشوا لي على الأرض دي إنهم يكونوا نور ينور للناس السكة الصح، وملح يحفظهم من فسادهم. صلواتهم اللي بتترفع ليا بتحرك إيدي القديرة وبتدخل في الأحداث وبغير مسار الأمور. آه إبليس عنده حرية والبشر عندهم حرية، لكن أنا كمان عندي كل الحرية للتدخل في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة، وده يطمنكم. أنا مهموم جداً بخلقتي ومشغول بيها. أنا ما خلقتش الكون ده وسبته أبداً. الإنسان اللي خلقته على صورتي عشان يمثلني على الأرض دي إزاي ما كنش مشغول ومهتم بيه؟ طيب خلقته ليه إذا مصيره وحياته ما تهمنيش؟ اهتميت ليه بفدائه وخلاص نفسه إذا هو مش غالي عندي؟ ليه يسوع جه؟ ليه اتألم؟ ليه عاش 33 سنة على أرضكم؟ ليه الصليب؟ ليه القيامة؟ ليه الروح القدس يكون ساكن فيكم؟ ليه؟ اسألوا روحكم الأسئلة دي قبل ما تقعوا في الاتهامات اللي وراها عدوي وعدوكم. بولس بيقول في رسالته الرومية أصحاح 8 وعدد 32 الكلمات دي: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: إن كان الله لم يمنع عنا ابنه الوحيد بل أسلمه للموت من أجلنا جميعا، أفلا يكون مستعدا لإعطائنا كل شيء معه؟ إلا هيداوي قلبك الموجوع ومشاعرك المجروحة ونفسك المكسورة مش إنك تتهمني صدقني، لكن إنك تعرفني على حقيقتي، تعرف أنا مين، كلمتي بتقول عني إيه، يسوع عرفني ليكم إزاي، تعرف الحق. وزي ما يسوع قال: تعرفون الحق والحق يحرركم. لما تعرف الحقيقة هتتحرر من جواك، وهتعرف تستقبل محبتي ليك وقبولي الغير مشروط. هتعرف ان روح الفشل اللي ملياك دي مش مني، لاني لا اعطي غير روح القوه والمحبه والنصح. في رساله تيموثاوس الثانيه اصحاح 1 وعدد 7 بيقول الكلمات دي: لان الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوه والمحبه والنصح. وفي المبسطة بيقولها كده: فالروح الذي أعطانا إياها الله لا يبعث فينا الجبن بل يمدنا بالقوة والمحبة وضبط النفس. اتمسك بحقك فيا وما تسيبش عدوك يسرقك، ما تديلوش الفرصة يشككك وينزع سلامك وفرحك. أقف قدامه بالحق المكتوب، خد مكانك كابن غالي ومحبوب على قلب أبوه، واثق في مكانته، ثابت في إيمانه، مدرك وفاهم مين هو أبوه وإيه اللي وهبه ليه في المسيح. المسيح اللي دفع ليه كل سلطان ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، اللي أعطي اسم فوق كل اسم لكي تكثو لهذا الاسم كل ركبة ويعترف كل لسان أنه رب لمجد الله الآب. آمين.

الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح، ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملاً.

فيليكس الوالي وهو بحاكم بولس، لما ابتدى بولس يتكلم عن العفة وعن الدينونة اترعب، فراح قال له كلمة كده غريبة، قال له اذهب الآن ومتى حصلت على وقت استدعيك. وحصل على وقت؟ ما حصلش على وقت. وطبعا مصيره معروف، أو هيكون يضحك عليك بكلمة بعدين. عشان كده إذا كان ربنا يتكلم معك بشكل أو بآخر، واللي بينادي لمس قلبك وقال لك تعال لي وأنا هغير حياتك، ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، شيل من مخك الفكرة دي. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، هذه دعوة للحياة يقدمها رئيس الحياة وصاحب الحياة. مش أنا، مش أنا اللي قلت إن عطش أحد يقبل إلي، مش أنا، مش أنا، مش يقبل إلى كنيستي، مش أنا. هو اللي بيقول يقبل إلي، هو ده بس اللي أنت تروح له. وبعد كده أعبد الرب في كنيستك، أعبد الرب في كنيستك، بس كنت عرفه. ما تعتمدش على إنك بتاخد بركة من أي حد وانت ما تعرفوش. اللي واقف بيصرخ على قارعة طريق البشرية يقولك تعالي يا رويني يا يسوع بحنانك. يا ريت ده يكون فرحتنا الحقيقية، لقاءنا مع الرب يسوع بيفرح.

سق سق قوم، ده ليك الكلام يلي انت عايش عيشه والسلام، لا ليها معنى ولا ليها طعم ولا ليها لزوم، ويومك يمر ليل في نهار ومعاه العمر يطير بخار، فتيه وضياع ومصير محتوم، وطول اصلا انا حاسس اني وسط الزحام من داس، ما انا طيار جارف لكل الناس، ومين عكس الطيار ده يقدر يعوم؟ صوت يسوع من بعيد، عندي لك حل اكيد، ده انا اخلقك من جديد واحط في طريقك نور وابني لحياتك سور يحميك من الضياع والتيه، ويبقى لحياتك الف سبب وجيه، ده انت انتهت في وسط الزحام، اسمك عندي من قلب الزحام معلوم.

يا رب بشكرك لأنك قبلتنا في ابنك الوحيد يسوع. بشكرك لأن في الصليب فتحت لينا باب وطوق نجاة يا رب جديد. بشكرك لأن ليس بأحد غيره الخلاص إلا بيسوع وحده. بشكرك لأن هو الذبيحة الكاملة، تحمل كل شيء من أجلي. بشكرك لأن دم يسوع يطهرنا من كل خطية. عشان كده رب احنا عايزين نعظمك ونباركك ونديك المجد والكرامة والتسبيح اللايق بشخصك.